0: قبل أن تبدأوا يومكم وتصنعوا قهوتكم، اضبطوا تردد إذاعتكم وكونوا بانتظارنا في جولة بين الصحف المحلية والعربية. هذا الصباح ستحيطون فيه بكل ما يجري في العالم، من منازلكم أو في طريقكم إلى العمل، يوميا من 7 حتى 8 صباحا ما عدا الجمعة والسبت، عبر أثير راديو بيت لحم 2000.
1: هذا البرنامج برعاية بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
2: هذا البرنامج برعاية بنس حيمان، حمل اطلب واربح.

السلام عليكم ورحمة الله، أسعد الله صباحكم مستمعين الكرام متابعين الأفاضل عبر أثير راديو بيت لحم 2000، نحييكم ونرحب بكم في إطلالة إخبارية صباحية لهذا اليوم الخميس 20 من آب أغسطس لعام 2026، السابع من ربيع الأول لعام 1448 للهجرة. أهلا ومرحبا بكل المتابعين والمستمعين. حتى تمام الثامنة نتواصل وإياكم عبر الموجة العامة 106.3 FM في متابعة إخبارية لأبرز وأهم المستجدات المحلية وكذلك العربية والدولية. أصحابكم في الإعداد والتقديم هذه تحياتي لكم، أنس القاضي وتحية صالح كنعان في الهندسة الإذاعية. في حالة الطقس المتوقع لهذا النهار يكون الجو حارا في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في باقي المناطق مع رطوبة مرتفعة في معظم المناطق، يطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية. عظمى درجات الحرارة تصل اليوم في القدس المحتلة إلى 33 درجة مئوية.

0: غدا الجمعة يكون الجو شديد الحرارة مع رطوبة مرتفعة أيضا في معظم المناطق، يطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية. وبحسب الأرصاد الجوية تبقى الأجواء حارة وشديدة الحرارة مع رطوبة مرتفعة في معظم المناطق حتى يوم الأحد القادم، ومع أنها يوم الأحد أو يوم السبت على التحديد ستنخفض قليلا عما هي عليه اليوم وغدا، لكن يبقى الشعور قائما بالرطوبة المرتفعة مع هذه الأجواء الحارة في المناطق الجبلية شديدة الحرارة في باقي المناطق. الأرصاد الجوية تحذر المواطنين في مناطق الضفة الغربية تحديدا من الذين يقطنون أريحة والأغوار من خطر التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة، خاصة في ساعات الذروة من 11 صباحا وحتى 4 عصرا، وتحذر من خطر إشعال النيران في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافة، وأيضا من ترك الأطفال أو كبار السن داخل المركبات المرتفعة. وتنصح الأرصاد الجوية المواطنين بالإكثار من شرب الماء والسوائل. أسعار صرف العملات مقابل الشيكل هذا الصباح: الدولار يصرف بشيكلين و97 أجورة، الدينار الأردني ب4.19 أجورة، واليورو يصرف ب3.47 أجورة، علما أن هذه الأسعار متابعين قد تتغير خلال تداولات اليوم.
1: الساعة الآن 6:15 بتوقيت بنز حيمان.
0: أهلا ومرحبا بكم من جديد متابعينا الكرام، نبدأ وإياكم برصد المشهد الميداني والتطورات في الضفة الغربية المحتلة. اقتحامات واسعة لجيش الاحتلال في مناطق متفرقة بالضفة الغربية يتخللها اعتقالات في مدينة نابلس، حملة اعتقالات واسعة شنتها قوات الاحتلال فجر هذا اليوم في مدينة نابلس.

عدد الأسماء التي نتابعها وقد وردت من الشبان الذين أو للشبان الذين جرى اعتقالهم في حملة المداهمات بنابلس، وفق مصادر محلية فقد اعتقل الشاب مهند سليمان عرايشي في حي رفيديا بمدينة نابلس. أيضا جرى اعتقال الشابين سعيد شريدة ورمضان أبو شاهين، وكذلك الحال جرى اعتقال شبان آخرين في مدينة نابلس عرف منهم ياسر فداء سالم وكذلك خميس كركري ونجله محمد والشاب محمد طارق اشتية. هؤلاء الثلاثة اعتقلوا من قرية سالم.

قلقيلية، فقد اعتقل الاحتلال الشاب براء يحيى عقب مداهمة منزل ذويه في بلدة جيوس، كما اعتقل الشاب محمد عبد الكريم عيسى خلال اقتحام بلدة كفر ثالث.

صعيد الاعتقالات، لكن كان هناك اعتداءات فجر هذا اليوم للمستوطنين غرب يطا جنوب الخليل، إذ أضرموا النيران في منزل لمواطن بخربة الفخيت غرب يطا في ساعات فجر هذا اليوم. وفق المشاهد التي وردت إلينا، حريق هائل اندلع في هذا المنزل الذي أشعل فيه المستوطنون النيران فجر اليوم.

الأحمر يفيد بتسجيل 3 إصابات جراء اعتداء قوات الاحتلال عليهم بالضرب خلال اقتحام حي رافيديا غرب مدينة نابلس فجر اليوم. يعلن حربا اقتصادية غير مسبوقة ضد طهران، سنتابع هذا التفاصيل خلال جولتنا الإخبارية الصباحية بطبيعة الحال، لكن نتحول الآن إلى الشأن المتعلق بقطاع غزة واستمرار المجازر التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي هناك. يوم أمس جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكب مجزرة بعد قصفه مقر شرطة البلديات في محافظة غزة، حيث استشهد 9 فلسطينيين وأصيب آخرون جراء هذا القصف. ووصفت وزارة الداخلية والأمن الوطني في غزة الهجوم بأنه مجزرة وحشية جديدة بحق ضباط وعناصر جهاز الشرطة المدنية في مدينة غزة، كما استشهد فلسطيني آخر في غارة استهدفت دراجة نارية جنوب غرب مخيم النصيرات، وأصيب فلسطينيان بنيران الاحتلال في مدينة بيت لاهيا شمال قطاع غزة. حماس قالت إن الغارة الإسرائيلية على مقر الشرطة في مدينة غزة تكشف تنصل حكومة بنيامين نتنياهو من التزاماتها وعرقلتها تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، ونفت مزاعم جيش الاحتلال بشأن استهداف قيادات المقاومة، معتبرة أنها ادعاءات كاذبة لتبرير استهداف الشرطة الفلسطينية المدنية، مضيفة أن توقيت هذا الهجوم بعد اللقاءات الأخيرة مع الوسطاء والمبعوث الأمريكي جاريد كوشنر يشير إلى محاولة تقويض جهود استكمال الاتفاق وخارطة الطريق. وطالبت حماس الوسطاء والضامنين وفي مقدمتهم إدارة ترامب، طالبتهم بإلزام إسرائيل وقف انتهاكاتها وتنفيذ ما تم الاتفاق عليه.

0: الداخلية في غزة نعت 8 من ضباط الشرطة الذين ارتقوا جراء الاستهداف لمقر شرطة البلديات، بالإضافة إلى طفلة ارتقت إلى جانب الضباط 8 جراء هذا القصف وهذه المجزرة الجديدة التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي. وكان من بين الذين استشهدوا وفق إعلان وزارة الداخلية في غزة العقيد في شرطة غزة والأسير المحرر إبراهيم تمراز أبو خليل. كان هناك مشاهد عديدة تم تداولها عبر منصات التواصل الاجتماعي لما بعد مجزرة مقر شرطة البلديات، وكان هناك صرخات لذوي الشهداء. نستمع وإياكم.
1: يا شعوب العالم انتبهوا، يا شعوب العالم.

طبعاً جاءت هذه الغارة وهذا القصف الإسرائيلي على مقر شرطة البلديات بعد أقل من 24 ساعة على مجزرة سابقة ارتكبها الاحتلال بقصفه مقهى في ميناء مدينة غزة، ما أوقع عددا من الشهداء. تطايرت أشلاء وجثامين بعض الشهداء في البحر، لكن الغضب من الصمت على ما يحدث في قطاع غزة من جرائم إسرائيلية ازداد وتصاعد بين المواطنين خلال تشييع جثامين الشهداء الذين ارتقوا في هذه المجازر.

0: الان وشو مظهر الصباط من الاطفال من الصغار من المشايخ اسمنا الله ونعم الوكيل لو كتاب نقول حفظ الله الحرب هذا الله ينقم منهم خلصونا بدناش هدنة مش همين هدنة ولا الهدنة اليهود اللي بتقولوا عنها بتتكلموا عليها بتضحكوا علينا كل يوم بتقتلوا 20-30 امبارح بالمينا قتلتوا 20 واليوم منتزه البلديه قتلتوا بيجي 15
1: منتزه الاطفال
0: منتزه البلديه من الضفان من النساء من النسوان من الجوزات من العجايز من الشيوخ من كبار بالسن خلصونا عاد بكفي تتفرجوا علينا الله ينتقم منكم.

رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الدكتور خليل الحي استنكر الإجرام المتواصل والقتل المتعمد الذي يرتكبه الاحتلال والذي تصاعد منذ يوم الثلاثاء وطال قيادات في الشرطة الفلسطينية يوم أمس. وقال الحي في تصريح صحفي إن هذه الجرائم المتواصلة بحق الفلسطينيين تؤكد أن الاحتلال ماض في سياسته الإجرامية وغير عابئ بكل الوساطات والضمانات. وحمل الحي الوسطاء والضامنين مسؤولية كبرى ومفصلية لإلزام الاحتلال بوقف عدوانه والعمل على حماية الاتفاق من الانهيار. مصادر أمنية إسرائيلية ذكرت أن سياسة الاغتيالات التي ينتهجها جيش الاحتلال في قطاع غزة قد حصلت على ضوء أخضر من الإدارة الأمريكية بحسب ما أوردت هيئة البث الإسرائيلية العامة في تقرير مساء أمس. وقال مسؤول أمني إن إسرائيل لا تعتقد أن حماس ستنزع سلاحها، وحتى ذلك الحين سيواصل الجيش التصدي للتهديدات ولن ينسحب من الخط الأصفر ولن يبدأ عمليات إعادة الإعمار في القطاع.

أوضحت المصادر الأمنية أن ما أسمتها حرية العمل متاحة لإحباط التهديدات في قطاع غزة والتحرك ضد الذين يشكلون تهديدا مباشرا والذين يخططون لشن هجمات ضد قوات الجيش أو عناصر النخبة في حماس. على إثر هذا التصريح لمصدر أمني إسرائيلي قال الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم إن تصريح مصادر إسرائيلية عن ضوء أخضر من الولايات المتحدة يخالف كل الاتفاقات وأحاديث الوسطاء وتعهدات الإدارة الأمريكية نفسها، ودعا ما يسمى مجلس السلام لاتخاذ موقف واضح من هذه المجازر والخروج من مربع انحيازه للموقف الإسرائيلي.

0: مصدر في الرئاسة الفلسطينية ينفي ما ورد على لسان صحفي إسرائيلي بأن مسؤولين فلسطينيين أبلغوه بأنهم يعملون على إسقاط حكومة نتنياهو. وأكد المصدر أن الموقف الفلسطيني ثابت، وهو عدم التدخل في الشؤون الداخلية لأي طرف بما في ذلك إسرائيل، وأن الجانب الفلسطيني يتعامل دوما مع أي حكومة منتخبة، وهو ما تطلبه السلطة من أي طرف تجاهها. وجدد المصدر الفلسطيني التأكيد على أن مطلبه الدائم والمستمر من إسرائيل هو إنهاء احتلالها للأرض الفلسطينية وتحقيق السلام القائم على الشرعية الدولية. إلى فاصل قصير متابعينا، ونعود لاستكمال ملفات هذا الصباح، ابقوا معنا.
1: الساعة الآن 7:30 بتوقيت بنس حيمان.

ومرحبا بكم من جديد متابعينا الكرام، متواصلون وإياكم عبر أثير راديو بيت لحم 2000 وبرنامج هذا الصباح الإخباري.

بالشأن الإيراني الأمريكي، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إطلاق ما وصفه بأقصى عملية اقتصادية على الإطلاق ضد أي دولة متعمدا أو متوعدا إيران بعزلة واسعة النطاق وبتداعيات تطال أي دولة أو جهة توفر لها دعما ماليا أو اقتصاديا. وقال ترامب إن الولايات المتحدة منحت إيران فرصة أكبر من أي وقت مضى للتوصل إلى صفقة، مضيفا للأسف فشلوا في اغتنامها كما قال. ووصف ترامب الإجراءات الجديدة بأنها حرب اقتصادية وعزل على نطاق غير مسبوق، قائلا إن إيران تواجه وضعا شديد الصعوبة بعد تضرر قدراتها العسكرية واقتصادها وعملتها. ووسع ترامب نطاق تهديداته ليشمل أطرافا خارج إيران، محذرا من أن أي دولة تسمح لمؤسساتها المالية أو شركاتها أو مطاراتها أو كياناتها الحكومية بتوفير شريان حياة لطهران ستواجه عقوبات اقتصادية هائلة كما قال. وصف الرئيس الأمريكي حملته هذه بأنها يوم الحسم الاقتصادي، داعيا حلفاء الولايات المتحدة إلى الانضمام إليها بهدف عزل إيران.

أي تعقيب إيراني رسمي على ما أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول بدء هذه الحرب الاقتصادية التي يصفها ترامب بأنها غير مسبوقة. لكن شبكة CNN الأمريكية نقلت عن مصدر أو عن كبير الديمقراطيين في لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ الأمريكي جاك ريد قوله إن الإيرانيين أثبتوا قدرتهم على تعطيل حركة مرور النفط في منطقة الخليج بشكل كبير ويمكنهم اختيار توقيت ذلك. كما أثبت الإيرانيون وفق ريد أن شن هجمات مكثفة بالطائرات المسيرة يمكن أن يؤدي مجددا إلى تعطيل حركة الملاحة في الخليج، وقال إن الإيرانيين يعيشون تحت العقوبات منذ عقود ولديهم خبرة في الالتفاف عليها وتجاوزها وسيواصلون ذلك. وأكد كبير الديمقراطيين في لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ الأمريكي أن إيران إذا شعرت بضغط كبير فمن المرجح أن ترد وتشن هجمات في المنطقة. هذه الهجمات لن تقف على حدود الخليج أو حتى إسرائيل، إذ ذهب المسؤول الأمريكي إلى القول إن هناك احتمالا لأن تشن إيران هجمات خارج المنطقة وصولا إلى أوروبا. قاعدة بيانات البنتاغون الخاصة بخسائر الحرب أفادت بأن 18 جنديا أمريكيا قتلوا فيما أصيب 757 منذ بدء حرب إيران. ذلك بينما أفاد موقع أكسيوس نقلا عن مسؤولين أمريكيين أن الجيش الأمريكي أقام بهدوء ممرا ملاحيا للدخول والخروج من مضيق هرمز لنقل ملايين البراميل من النفط يوميا، وهو نجاح ملحوظ حتى في ظل استمرار حالة الجمود في الحرب الأوسع نطاقا.

الدين العام الأمريكي تخطى عتبة 40 تريليون دولار، وهو رقم قياسي في ظل استحواذ نفقات الدفاع والبرامج الاجتماعية، بالإضافة إلى الفوائد المستحقة على العجز المتزايد على حصة هائلة من الإنفاق الاتحادي. ارتفاع أسعار النفط وإغلاقها عند أعلى مستوياتها في نحو 4 أسابيع في ظل قلق المستثمرين من احتمال تصاعد التوتر في الشرق الأوسط.

0: بالأمس ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في فلسطين على وقع الجريمة المروعة التي ارتكبت غرب جنين، وبحسب الشرطة فقد باشرت إجراءاتها القانونية والتحقيقات في ملابسات العثور على جثة داخل مركبة محترقة بين بلدتي السيلة الحارثية، وكذلك تعنك غرب جنين، فيما قالت مصادر محلية إن الحديث يدور عن زوج أقدم على قتل زوجته. وقال الناطق الإعلامي باسم الشرطة العميد لؤي رزقات إن النيابة العامة والشرطة باشرتا التحقيق للوقوف على ملابسات وتفاصيل هذه الحادثة، وأضاف أن الأجهزة الأمنية تواصل انتشارها المكثف في بلدة السيلة الحارثية غرب جنين عقب وقوع جريمة القتل، وأكد أن قوات من الأجهزة الأمنية توجهت إلى البلدة بعد ورود معلومات عن محاولات من بعض الأشخاص الاعتداء على ممتلكات المواطنين وإضرام النار في أحد المنازل، حيث تم التعامل مع هذه الأحداث واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع أي تجاوزات. وأكد أن أعدادا كبيرة من عناصر الأجهزة الأمنية انتشرت في البلدة، فيما تتواصل الإجراءات الميدانية لضبط الأوضاع والحفاظ على السلم الأهلي. وفيما يتعلق بسير التحقيقات أشار إلى أن الأجهزة المختصة تواصل ملاحقة المشتبه به الرئيسي في الجريمة، معربا عن أمله في إلقاء القبض عليه في أقرب وقت لاستكمال التحقيق، ودعا المواطنين إلى عدم تداول الشائعات والأخبار غير الدقيقة والاعتماد على المصادر الرسمية للحصول على المعلومات المتعلقة بالقضية. كما أوضح أن هوية الضحية أصبحت شبه مؤكدة لدى جهات التحقيق، فيما تشير المعطيات الأولية إلى أنها سيدة، غير أن التأكيد النهائي لهويتها وملابسات الوفاة سيكون وفق رزقات بعد استكمال الإجراءات في الطب العدلي والتشريح. وأكد أن التحقيقات لن تكتمل بصورة نهائية إلا بعد القبض على المشتبه به الرئيسي واستكمال جميع الإجراءات القانونية والفنية اللازمة. هذه الجريمة أخذت صدى واسعا وتعليقات كثيرة على مواقع التواصل الاجتماعي. فاصل متابعينا ونعود، ابقوا معنا.
1: الساعة الآن 8:15 بتوقيت بنس حيمان.

أهلا بكم من جديد متابعينا الكرام في ملفات هذا الصباح. نتابع وإياكم تصريحات الأمين العام لاتحاد المعلمين الفلسطينيين سائد رزيقات، حيث قال إنه إذا كان المطلوب دواما مدرسيا كاملا فيجب أن يصرف للمعلمين راتب كامل، أما إذا استمر الدوام الراتب جزئيا فسيكون الدوام جزئيا. وكشف رزيقات أن هناك مباحثات مع وزارة التربية والتعليم لإمكانية رفع الدوام من 3 أيام إلى 4 أيام إذا توفر تمويل إضافي لليوم الرابع، وقال إن افتتاح العام الدراسي أمر مقدس ولن نسمح بأن تكون المطالب المالية عائقا أمام حق الطلبة في التعليم. وأشار رزيقات إلى أن الوزارة والاتحاد حصرا المبالغ المطلوبة لتمويل اليوم الرابع وهم في انتظار رد الجهات المانحة خلال الأسبوع المقبل، وقال لدينا فاقد تعليمي تراكمي واستمرار الدوام 3 أيام سيجعل من معالجة هذا الفاقد أكثر صعوبة، وأكد أن الكتاب المدرسي هو الأساس وتعدد مصادر التعلم يهدف إلى منح المعلم مساحة للإبداع دون المساس بعدالة التعليم. وقال إن مديونية وزارة المالية لصندوق التكافل تتجاوز 55 مليون شيكل، مطالبا بتحويل المستحقات للمتقاعدين.

وسائل البث الإسرائيلية تكشف النقاب مساء أمس عن أن جيش الاحتلال يدرس إمكانية إزالة حاجز 443 العسكري المقام على الطريق المؤدي إلى مدينة القدس من اتجاه مستوطنة مديعين، وذلك بهدف تخفيف الازدحامات المرورية. تتضمن إحدى الخيارات المطروحة نشر وسائل تكنولوجية متطورة على طول الشارع لضمان عدم تمكن أي فلسطيني أن يصل إلى المنطقة سيرا على الأقدام من الصعود إلى المركبات المارة. أشارت المصادر الإسرائيلية إلى أن الحاجز يشهد مرور آلاف المركبات يوميا، ورغم أن الشارع يمر عبر الأراضي الفلسطينية المحتلة أي خارج الخط الأخضر، إلا أن السلطات الاحتلال تمنع وصول الفلسطينيين من القرى المجاورة إليه تماما، ما دفع جهات أمنية إسرائيلية لاعتبار التواجد الدائم على الحاجز

غير ضروري. أشار الجيش إلى أن الخطة لا تزال في مرحلة الدراسة الأولية، وأنه قد يتم الإبقاء على تواجد محدود للجنود في الموقع حتى وإن تغيرت إجراءات التفتيش المتبعة. تقارير عبرية تكشف عن أن العطاء الجديد الذي نشرته وزارة الإسكان الإسرائيلية لبناء آلاف الوحدات الاستيطانية في منطقة إيوان أثار عاصفة من الغضب في الأوساط الدبلوماسية الأوروبية، وسط تحذيرات أوروبية من عقوبات وشيكة ضد إسرائيل بسبب هذا البناء.

الجبهة والتجمع والعربية للتغيير تعلن رسميا انطلاق القائمة المشتركة الثلاثية لخوض انتخابات الكنيست المقبلة. وقالت الأحزاب الثلاث في بيان مشترك إن هذه الشراكة تأتي انطلاقا من إدراكها لعمق التحديات والمخاطر الفاشية والعنصرية التي تستهدف وجودها وحقوقها وقضاياها العادلة، وإيمانا بأن مواجهتها تتطلب أوسع وحدة سياسية وانتخابية. ودعت الأحزاب الثلاثة المواطنين إلى رص الصفوف والالتفاف الواسع حول القائمة المشتركة والانطلاق بقوة وثبات نحو المعركة الانتخابية.

0: قوات الاحتلال تقتحم بلدة حسان غرب بيت لحم وتعتقل الشاب محمد نشأة حمامرة، فيما داهمت منزل المواطن محمد ياسر حمامرة وعبثت بمحتوياته. وفي مخيم دهشة وفق مصادر أمنية فقد داهمت قوات الاحتلال محل حلاقة يعود للمواطن آدم عصام الأفندي وهو أسير في سجون الاحتلال. بنك إسرائيل يقول إن التضخم سيرتفع إلى 2% وخفض الفائدة غير مضمون. مسؤول ملف العمال الفلسطينيين والأجانب في نقابة عمال البناء في الداخل الفلسطيني المحتل وائل عبادي يقول إن عودة العمال الفلسطينيين إلى العمل في الداخل ترتبط بشكل كبير بنتائج الانتخابات الإسرائيلية المقبلة، مرجحا إمكانية إعادة العمال في حال تغيرت تركيبة الحكومة الحالية، فيما لا يرى أملا بعودتهم إذا استمرت التركيبة السياسية ذاتها. رئيس وزراء الاحتلال يقول إن إسرائيل أوضحت موقفها بشأن الوجود العسكري التركي، مؤكدا أنها لن تتسامح مع وجود عسكري تركي في سوريا يشكل تهديدا لإسرائيل. يأتي ذلك تعقيبا على الإعلان الرسمي الإسرائيلي عن الهجوم والقصف الذي استهدف مطار أبو ظهور العسكري في سوريا. وفي وقت سابق قال المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا توم باراك إن قصف إسرائيل مطار أبو ظهور في إدلب ينذر بمواجهة عسكرية مباشرة بين إسرائيل وتركيا. تقارير إعلامية كشفت عن أن رئيس جهاز الموساد الإسرائيلي رومان جوفمان أجرى اتصالا في 14 من الشهر الجاري مع وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني لمناقشة التواجد العسكري التركي في سوريا. ويوم أمس أدى رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زمير جولة في جنوب سوريا والتقى بمقاتلي الاحتياط. وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن زمير وبعد يوم من الهجوم الاستثنائي أجرى جولة في المنطقة الجنوبية من سوريا برفقة قائد القيادة الشمالية وقائد الفرقة 210 وقادة آخرين. وأضافت أن ذلك جاء بالتزامن مع تقارير عن تحرك مقاتلات إسرائيلية عبر الأجواء لتنفيذ غارة واعتقال شخصين في محيط القنيطرة. زمير بعث برسائل صريحة ومباشرة لتركيا خلال جولته جنوب سوريا وقال لن نسمح لما أسماها قوات معادية بالتمركز عند الحدود الإسرائيلية حسب تعبيره. وإياكم مستمعين إلى نهاية عدد اليوم من برنامجي هذا الصباح، لكم تحياتي في الإعداد وتقديم أنس القاضي، تحية صالح كنعان في الهندسة الإذاعية، طاب يومكم وإلى اللقاء.
1: قبل أن تبدأوا يومكم وتصنعوا قهوتكم اضبطوا تردد إذاعتكم وكونوا بانتظارنا في جولة بين الصحف المحلية والعربية. هذا الصباح ستحيطون فيه بكل ما يجري في العالم من منازلكم أو في طريقكم إلى العمل يوميا من 7 حتى 8 صباحا ما عدا الجمعة والسبت عبر أثير راديو بيت لحم 2000.
2: هذا البرنامج برعاية بنك فلسطين البنك الوطني الأول.
3: هذا البرنامج برعاية بنس حيمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.

0: هل تبحثون عن بداية تصنع مستقبلكم؟ في جامعة بيت لحم تتحول طموحاتكم إلى تميز وإنجاز. تقدم جامعة بيت لحم برامج البكالوريوس والدبلوم والماجستير في العلوم، الآداب، التربية، التمريض، العلوم الصحية، إدارة الفنادق، إدارة الأعمال، وتطرح هذا العام برنامجين جديدين: التسويق الرقمي التفاعلي Interactive Digital Marketing واللغة العربية التطبيقية ومهارات التعبير المعاصرة. يمكنكم شراء طلبات الالتحاق عبر موقع الجامعة باستخدام بطاقة الائتمان أو من خلال خدمة إيسداد. للمزيد زوروا موقعنا على الإنترنت bethlehem.edu/admission. جامعة بيت لحم، نجد للأمل سبيلاً.
1: كم مرة دورت على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي للسماء جت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027. دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل، تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 02-274-2121، أو قم بزيارة مركز السليزيان للتدريب المهني. مركز السليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.
2: تعلن إدارة كلية طليطة قومي عن فتح باب التسجيل للعام الدراسي الجديد 2026-2027. إذا كان معك توجيهي ناجح أو لا، أو مخلص بالصف عاشر، أو معك شهادة جامعية وكنت حابب تتعلم مهنة للمستقبل، يمكنك التسجيل في التخصصات التالية: دبلوم تسويق إلكتروني، دبلوم تجارة إلكترونية، دبلوم شيف عام، دبلوم شيف حلويات، دبلوم إدارة الفنادق، دبلوم زراعة مستدامة، سكرتارية تنفيذية، تصميم جرافيكي. وللناجحين توجيهي يمكنكم التسجيل في دبلوم الإدارة الفندقية والمطاعم، دبلوم إدارة الطعام والشراب. ويوجد منح دراسية. لمزيد من المعلومات يمكنكم الاتصال على 0597-525702. زوروا صفحتنا على الفيسبوك طليطة كومي كوميونيتي كوليج. تخصصات مطلوبة في سوق العمل، احصل على مهنة لتضمن مستقبلك. مع تحيات كلية طليطة قومي لمستقبل أفضل.
3: لأن صحتكم تستحق الأفضل ولأن راحتكم هي أولويتنا، ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفن والضعف الجنسي، ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة، خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم شارع القدس الخليل. للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 02-272-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.

0: الرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: مبروك للسيد محمد سالم الزبن من فرع الظهرية لفوزه بالجائزة الربعية الكبرى لشاري حزيران من بنك الإسكان واللي قيمتها 100,000 شيكل، بالإضافة إلى 15 رابح بجائزة قيمتها 10,000 شيكل من كل فرع، وربحها كل من راجح شكعة فرع نابلس، آيات عوض فرع جنين، نمر ربيعة فرع بيت لحم، أحمد فتوح فرع غزة، نهى سعادة فرع بيرزيت، محمد وعلاء شاكر فرع ترمس عيا، مها جولاني فرع الخليل، ليلى برابرة فرع طولكرم، عفيف برغوثي فرع رام الله، محمد وصفوان وأديم حلاق فرع يطة، مليح القرجة فرع الحول، رغدة حاج محمد فرع رافيديا، حازم مشارقة فرع الظهرية، محمد أبو قرع فرع المصيون، بلسم قديح فرع خان يونس. شو بتستنى؟ ممكن أنت تكون الرابح بالجائزة الكبرى نهاية العام وقيمتها 1,000,000 شيكل لفائز واحد، أو الجائزة الربعية لشهر أيلول وقيمتها 100,000 شيكل لرابح واحد، أو تكون واحد من 15 رابح بجائزة قيمتها 10,000 شيكل لكل رابح في شهر 9 و12 موزعة على كل فروعنا. وكل اللي عليك إنك تفتح وتغذي حساب التوفير في بنك الإسكان بقيمة 300 دينار، أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. للمزيد زوروا hbtf.bs. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
2: بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيهي أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج، أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً، الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، قصر المشوار، ولا تنسى مهنة بالإيد ولا شهادة على الشجرة.

0: في كل صباح يوم جديد معكم من راديو بيت لحم 2000. صباح الخير لكل مستمعينا.
1: من ناشد الرئيس البلدية نقابة
0: يوم جديد بيجمع كل شيء بهمكم من أخبار، قضايا، فقرات متنوعة.
2: يوم جديد من الأحد وحتى الخميس من 8 وحتى 10 صباحا. هذا البرنامج برعاية جوال الاتصالات الفلسطينية.

صباح الخير. مسافر بكرة سنينك رح يعطولك كل يوم. الله يصبحكم بالخير وحياكم الله لكل متابعي ومستمعي برنامج يوم جديد على هوا الأولى في بيت لحم راديو بيت لحم 2000. نحن معكم حتى العاشرة. صباح الخير لأهلنا، صباح الخير لناسنا الطيبين، صباح جديد منبدأ معكم ومنكم وإلكم. نحكي عن هموم المواطن، عن شؤون حياتنا اليومية، وعن كل إشي بيلمسنا وبهمنا.

خلونا نكون سوا بهالصباح لنسمع بعض، نحكي بكل صراحة ونحاول دايما نلاقي مساحة أمل وسط كل هالظروف. أهلا وسهلا فيكم في برنامج يوم جديد، صباحكم خير ومحبة وراحة بال بإذن الله.

0: مستمعينا، اليوم الخميس 20 من أغسطس آب لعام 2026، السابع من ربيع الأول لعام 1448 للهجرة. ساعتنا هلا حسب توقيت القدس المحتلة 15 دقيقة بعد الثامنة. على موجتنا العامة 106.3 كمان فيكم يتابعونا عبر الموقع الإلكتروني rb2000.bs/live وعبر صفحتنا على الفيسبوك راديو بيت لحم 2000. أصبحنا وأصبح الملك لله.
1: حبيبي حبيبي

هذه تحياتي معكم بالإعداد والتقديم مها يوسف، وتحيات صالح كنعان من الهندسة الإذاعية. صب على كل مستمعينا ومتابعينا، كل أصدقاء برنامجنا، حياكم الله وأهلا بكم أينما تواجدتم.

بدي أصبح على كل أصدقاء برنامجنا اللي بتابعونا واللي بيشاركونا، الله يصبحكم بالخير وأهلا بكم. صباح الخير لليلى، صباح الخير لأميمة، أم علاء، الشيخ علي، أدهم من الأردن، رائد من نابلس، نائلة شوكة، عدلة و منى شعبات، شعبان اصلا ايضا بتابعونا. يسعد صباحكم جميعا. مها خلاوي كمان صباح الخير لك، صباح الخير لكل حدا بتابعنا. ارقام هواتفنا 02 2774 882 او 3.

ما حدث يوم أمس بصراحة جريمة مروعة تهز ليس فقط جنين ولكن كل محافظات الوطن وتفطر القلوب. بحسب ما ورد مستمعينا من التفاصيل القضية والتحقيقات الأولية، أقدم مواطن على قتل زوجته ثم قام بربطها بشجرة زيتون ووضع عليها مادة الأسيد وأشعل النار فيها ووضعها في المركبة طبعا وأشعل النار بالمركبة. تخيلوا الجريمة، تخيلوا يعني شو قوة هالقلب اللي عنده، كيف ممكن شخص يعني يبيت النية ويعمل مع سابق الإصرار والترصد. ما تحكوا لي يعني غصب عنه خارج عن إرادته مش عارف إيش، ويمكن يمكن يمكن شغلات كتيرة. حرقوا بيت القاتل وحرقوا بيت أهل القاتل وحرقوا الأرض كلها، والنتيجة شو؟ راحت البنت. مين السبب؟ وين أهلها قبل ما يحرقها؟ ألم تشتكي لهم عن زوجها؟ مستحيل إلا ما تكون حكت. ليش لهلأ على ذمته علشان أولادها؟ أحكي لكم شغلة، طز في أولادها ولا تنجرح أم الأولاد أو تموت أم الأولاد. يعني أنا بدي أوجه رسالة للأباء، اتقوا الله ببناتكم. لما بنتك بتيجي بتحكي لك أنا زوجي حشاش مش عارفة أعيش عنده، بضربني يعني بيأذينا، الزوج العاطل تركه مكسب، ولا تموت بنتك. اصحى أيها الأب، يعني الطلاق مش حرام ومش عيب، هو أبغض الحلال عند الله ولكن مش حرام. الحرام إنه تموت بنتك بهاي الطريقة عند زوجها. طلقوا بناتكم قبل أن تعدموهم. شارب الخمر المخدرات لا يؤتمن على نفسه. يعني اللي صار جريمة بكل معاني الكلمة، تندي لها الجبين. مستمعينا، يعني ما فيش أي مبرر في كل العالم إنه يدوب جثتها ويحطها. يعني تفاصيل سيئة جدا، تفاصيل ما بقدر الواحد يحكي فيها. مين اللي أمر، يعني مين اللي أعطاك ولاية إنك تعمل هيك؟ أحكي لك، يعني حتى لو مرة خانت زوجها إلك حق إنك تروح تعمل فيها هيك؟ طلقها يا أخي وبعتها عند أهلها، وهم أولى فيها في وسخها وفي نظافتها وفي كل شيء. لإيش أنت تحمل حالك في كل هذا الشيء؟ أول شيء عقاب في الدنيا وعقاب في الآخرة، من قتل نفسا بغير حق حتى. فرح منكون بالتفاصيل مسمعينا في سياق برنامجنا مع الناطق الرسمي باسم الشرطة الفلسطينية العميد لؤي رزقات، ولكن مش هلا يعني، أكيد في سياق برنامجنا. الله يسعد صباحكم.

0: إذن مستمعينا إلى حالة الطقس لهذا اليوم، ننتقل مباشرة لنستمع إلى مأمون عصايرة من دائرة الأرصاد الجوية وإلى التفاصيل لحالة الطقس لهذا اليوم. أهلا بك مأمون، تفضل.
1: اليوم إن شاء الله ارتفاع آخر على درجات الحرارة، تصل أعلى من المعدل بحوالي 4 درجات مئوية، جو حار في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في باقي المناطق، الرطوبة النسبية مرتفعة بشكل عام في الغلاف الجوي وهذا يعطي شعور بالحر أكثر، الرياح السائدة شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج، في ساعات الليل جو لطيف في المناطق الجبلية دافئ في باقي المناطق، يوم الجمعة أيضا ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة تصل أعلى من المعدل بحوالي 5 درجات مئوية، جو شديد الحرارة في معظم المناطق، الرطوبة النسبية أيضا مرتفعة في الغلاف الجوي وهذا يعطي شعور بالحر أكثر. يوم السبت انخفاض على درجات الحرارة، يعود الجو حار في المناطق الجبلية شديد الحرارة في باقي المناطق وتبقى درجات الحرارة أعلى من المعدل بحوالي 3 درجات مئوية ورطوبة مرتفعة في الغلاف الجوي. يوم الأحد لا يطرأ تغير على درجات الحرارة وعلى الحال الجوي بشكل عام، يبقى الجو حار في المناطق الجبلية شديد الحرارة في باقي المناطق وأيضا رطوبة مرتفعة في الغلاف الجوي وهذا يعطي شعور بالحر أكثر. خلال هذه الأيام تحذر دائرة الأرصاد الجوية لإخوان المواطنين من خطر التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة وخطر إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب والأشجار الجافة، بالإضافة لنأخذ بعين الاعتبار التحذيرات والتوجيهات الصادرة عن الأخوة في وزارة الصحة ووزارة الزراعة وجهاز الدفاع المدني. درجات الحرارة العظمى المتوقعة لهذا اليوم والصورة لهذه الليلة كما يلي: القدس الشريف وبيت لحم وسلفي 33-22، رام الله والبيري وخليل الرحمن 32-21، نابلس 34-23، جنين وطباس 37-25، أريحة والأغوار 43-28، كرم وقلقيلي 35-25، غزة وخنين 32-25، وأخيرا في رفح ترتفع نار هذا اليوم إلى 33 درجة، تنخفض ليلا إلى 24 درجة، ودائما فوق كل ذي علم علي.
0: دائما الله أعلى وأعلم. استمعنا إلى مأمون عصايرة وحالة الطقس لهذا اليوم، شكرا جزيلا لك. مكملين معكم برنامجنا برعاية جوال الاتصالات الفلسطينية.

افعل كل شيء بنية طيبة وقلب نقي ولا تنتظر مقابلا من أحد، فحين يكون عطاؤك لله لن يؤلمك جحود الناس، وسيكفيك أن الله يعلم ما في قلبك وما صنعت يداك. رح نروح لفاصل وبعد هيك راجعين مكملين معكم برعاية جوال الاتصالات الفلسطينية.

0: هل تبحثون عن بداية تصنع مستقبلكم؟ في جامعة بيت لحم تتحول طموحاتكم إلى تميز وإنجاز. تقدم جامعة بيت لحم برامج البكالوريوس والدبلوم والماجستير في العلوم، الآداب، التربية، التمريض، العلوم الصحية، إدارة الفنادق، إدارة الأعمال، وتطرح هذا العام برنامجين جديدين: التسويق الرقمي التفاعلي Interactive Digital Marketing واللغة العربية التطبيقية ومهارات التعبير المعاصرة. يمكنكم شراء طلبات الالتحاق عبر موقع الجامعة باستخدام بطاقة الائتمان أو من خلال خدمة إيسداد. للمزيد زوروا موقعنا على الإنترنت bethlehem.edu/admission. جامعة بيت لحم، نجد للأمل سبيلاً.
1: مع مصرف الصفا الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذ حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1800-566-666 أو 1800-566-666.
2: كم مرة دورت على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي للسماء جت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027. دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل. تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 02-274-2121، أو قم بزيارة مركز السليزيان للتدريب المهني. مركز السليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.

0: بن زحمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد. لا يقلد.
1: تعلن إدارة كلية طليطة قومي عن فتح باب التسجيل للعام الدراسي الجديد 2026-2027. إذا كان معك توجيه ناجح أو لا، أو مخلص بالصف عاشر، أو معك شهادة جامعية وكنت حابب تتعلم مهنة للمستقبل، يمكنك التسجيل في التخصصات التالية: دبلوم تسويق إلكتروني، دبلوم تجارة إلكترونية، دبلوم شيف عام، دبلوم شيف حلويات، دبلوم إدارة الفنادق، دبلوم زراعة مستدامة، سكرتارية تنفيذية، تصميم جرافيكي. وللناجحين توجيهي يمكنكم التسجيل في دبلوم الإدارة الفندقية والمطاعم، دبلوم إدارة الطعام والشراب. ويوجد منح دراسية. لمزيد من المعلومات يمكنكم الاتصال على 0597-525702. زوروا صفحتنا على الفيسبوك طليطة كومي كوميونيتي كوليج. تخصصات مطلوبة في سوق العمل، احصل على مهنة لتضمن مستقبلك. مع تحيات كلية طليطة قومي لمستقبل أفضل.

0: القصراوي عالم من التسالي.
1: لأن صحتكم تستحق الأفضل ولأن راحتكم هي أولويتنا، ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفن والضعف الجنسي ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة، خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم شارع قدس الخليل. للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 02-272-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.
2: لعشاق الطعم الأصيل، مطعم ديفان ورجع، ورجع أقوى من قبل، بإدارة جديدة وروح جديدة وتجربة بتستناكم بكل حب. أشهل مأكولات، أجواء مميزة وخدمة بتليق فيكم. إذا اشتقتوا للطعم اللي بتحبوه أو حابين تكتشفوا ديفانو بحلته الجديدة، الوقت صار مناسب. مطعم ديفانو فتح أبوابه من جديد وبانتظاركم لتكونوا أول الزبائن. ديفانو، بداية جديدة وطعم ما بينتسى. للحجز والاستفسار 275-7276، موبايل 0597-944-401. ديفانو، بيت لحم، شارع القدس الخليل، بالقرب من قبة راحل. ديفانو.

تشربش القهوة بسكر على فكرة، لا تفسد القهوة بالسكر. الله يسعد صباحكم وحياكم الله، أهلا بكل متابعينا ومستمعينا. صباح الخير لإلك رندا جواريش، كل شيء ولا زعلك طبعا، منصب عليكي ومنصب على كل حدا عم بتابعنا وبيبعت لنا مسجات عبر الواتساب. أهلا بكم جميعا.

مستمعينا، يعمل معبر الكرامة اليوم الخميس 20/8 من الساعة 8 الصبح وحتى الساعة 1:30 الظهر للمسافرين المغادرين من أرض الوطن، ويستمر العمل باتجاه القادمين للساعة 4 العصر. نتمنى السلامة دائما وأبدا للجميع. يسعد صباحكم.

مستمعينا، إذا لم يشركوك فتراجع، وإذا لم يخبرونك فلا تسأل، إذا لم يدعوك فلا تذهب، إذا لم يقدروك فلا تبقى. اعرف مكانتك في حياة الناس، ليس هذا غرورا، إنه احترام الذات.

ودائما وأبدا مستمعين لا تدوم المودة إلا مع الأصيلة. كملين معكم برعاية جوال للاتصالات الفلسطينية.

مستمعينا لا تحزنوا، اليد التي وضعت يوسف في البئر جاءت إليه بعد سنين ممدودة، تقول تصدق علينا؟ القدر يبدع في تصفية الحسابات، فلا تحزنوا.

0: معنا مشاركة. صباح الخير.
1: صباح الخير يا بنت العم.
0: صباح الخير نزال، كيفك؟
1: الله يرضى عليك دنيا واخرة. انا بديش اخذ وقتك كثير، بس الحدث اللي حدث امبارح في جنين
0: نعم
1: اشي بشع.
0: صحيح.
1: وانا والله بدي اتصل لفرق واحد، لان بنسمع ناس بيقولوا لولا مسوية كيت وكيت وكيت وكيت ولا ما صار هيك. لا، انا بحكي عكس كل اللي بنحكي.
0: نعم،
1: احنا ما بنعرف شو اللي صار
0: اكيد،
1: وما بنعرف ليش ان انقتلت الاخت.
0: نعم،
1: وليش الاخ، خلينا نقول ليش قتل. بس انا بحط اعتبار، يعني اعتبار واحد، يعني اذا في حال، اذا هي كانت لا سمح الله مسوي اي شيء، بيت اهلها اب احسن من كل القتل.
0: بالضبط، هذا اللي انا كنت احكي فيه. يعني مين انت لمنك يعني تعمل حالك جلاد وتعمل هذا الشيء؟ يعني
1: ما وفي سؤال بيسال نفسه.
0: نعم،
1: ممكن هي ماسكه عليه شيء وبده ايش يخلص منها.
0: والله بالضبط، يعني ماتت وما تسرها معها، ولكن اكيد يعني اهلها بيعرفوا شو فيه.
1: انا هذا يعني سؤال انا بطرحه للناس.
0: نعم،
1: انه ما تحكوا بالمحصنات، خلينا قذف المحصنات،
0: قذف المحصنات اكيد،
1: وما نقول البنت كذا وكذا وكذا وكذا.
0: والله يا يعني نزال، حتى شو ما تكون عامله ما بحق له يعمل فيها اللي عمله.
1: ما بحق له الحرك.
0: نعم،
1: اصلا هو حرك لا، حرام شرعا تحرك اي دوده تحركها.
0: طبعا
1: حرام شرعا تحرك.
0: طبعا
1: الحارق هو الله فقط لا غير.
0: صحيح.
1: في حدا بيحرك الا رب العالمين. فهذه
0: نعم،
1: رساله مني لاهل فلسطين، ما تجيبوا سيره هالوليه الا بالخير، لانكم انتم ما بتعرفوا.
0: نعم،
1: انتم ما بتعرفوا. حرام تحكوا البنت كويسه ولا مش كويسه. خلينا نحكي
0: بغض النظر. والله
1: بغض
0: يا
1: النظر.
0: ابو حمزه، الخبر من امبارح، يعني انا مسموم بدني، يعني شو اللي عم بصير في بلدنا؟ شو وين وصلنا؟ كنا لما نسمع عن قتل وما قتل ما كان يكون في البلاد، نسمع عنه برا. يعني شيء بالضبط، بتحس حالك بشيكاغو، بتحس حالك في بلد تانية مش في فلسطين. ولكن للاسف انه زادت نسبه القتل في الاونه الاخيره عندنا بفلسطين، زادت نسبه الجرائم البشعة

0: يسعد صباحك. إذن مستمعينا خلينا ننتقل إلى الضابطة الجمركية ومن العلاقات العامة والإعلام بنضم إلنا النقيب نضال الترك. الله يسعد صباحك وأهلا بك نقيب نضال، تفضل.
1: وتحيات لك زميلتي مهوى، صباح الخير لكل متابعي ومستمعي إذاعة بيت لحم 2000. يعني إليكم أبرز ما جاء في تقرير جهاز الضابطة الجمركية على مدار 24 ساعة الماضية، وضمن عمل الجهاز على مداخل ومخارج المدن بالتعاون مع وزارتي الاقتصاد الوطني والصحة في محافظة طول كرم، تم ضبط مواد غذائية وتموينية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي نتيجة انتهاء تاريخ صلاحية هذه المواد، أقرت جهتي الاختصاص إتلافها وذلك حسب الأصول. بالتعاون مع وزارة الاتصالات والاقتصاد الرقمي في رام الله، تم ضبط هواتف خلوية غير مستوفية للشروط القانونية، وتم التحفظ على هذه الهواتف لحين استكمال الإجراءات القانونية اللازمة حسب الأصول. بطبيعة عملنا تعامل الجهاز مع قضايا في مجال التهريب الضريبي والجمركي، حيث تم تحويل المكلفين ضريبيا إلى وزارة المالية لدفع ما عليهم من التزامات ضريبية لتسهيل معاملاتهم وتصويب أوضاعهم التجارية. يهيب الجهاز بضرورة التبليغ عن أي مواد مهربة أو فاسدة أو مقلدة، أو عند وجود تجار يقومون بتلاعب أسعار المنتجات أو الاحتكار، ضرورة الاتصال بنا على الرقم المجاني 132 أو من خلال الصفحة الرسمية للجهاز. مع تحيات إدارة العلاقات العامة والإعلام في جهاز الضابطة الجمركية.
0: نعم نقيب نضال الترك من العلاقات العامة والإعلام في الضابطة الجمركية، شكرا، يسعد صباحك.

مستمعينا، زوجة طلحة بن عبيد الله كانت تسمى الجرباء، رغم أنها كانت غاية الجمال. من شدة جمالها كان يقال لا تقف معها امرأة إلا استقبحت، أو فكان جميع النساء أو كانت جميع النساء يتجنبن الوقوف معها، لذلك سميت الجرباء. فلم يكن فيها جرب ولم تكن فيها مشكلة أخلاقية، كانت فقط شديدة الجمال. فاتفق الناس من شدة غيرتهم منها ونقصهم أن يسموها بهذا اللقب. فليس كل ما يرفضه الناس سيء، فكثير من الناس ترفض الأشياء الجيدة لأنها تحسسهم بنقصهم. فلا تدع جهل الناس بك يغلب علمك بنفسك. رح نترككم مستمعينا مع فاصل إعلاني، وبعد هيك رح نرجع لنتابع فقراتنا حتى العاشرة معكم برعاية جوال الاتصالات الفلسطينية.

هل تبحثون عن بداية تصنع مستقبلكم؟ في جامعة بيت لحم تتحول طموحاتكم إلى تميز وإنجاز. تقدم جامعة بيت لحم برامج البكالوريوس والدبلوم والماجستير في العلوم، الآداب، التربية، التمريض، العلوم الصحية، إدارة الفنادق، إدارة الأعمال، وتطرح هذا العام برنامجين جديدين: التسويق الرقمي التفاعلي Interactive Digital Marketing واللغة العربية التطبيقية ومهارات التعبير المعاصرة. يمكنكم شراء طلبات الالتحاق عبر موقع

موقع الجامعة باستخدام بطاقة الائتمان أو من خلال خدمة إيسداد. للمزيد زوروا موقعنا على الإنترنت bethlehem.edu/admission. جامعة بيت لحم، نجد للأمل سبيلاً.

0: بن زحمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد. لا يقلد.
1: تعلن إدارة كلية طليطة قومي عن فتح باب التسجيل للعام الدراسي الجديد 2026-2027. إذا كان معك توجيه ناجح أو لا، أو مخلص بالصف عاشر، أو معك شهادة جامعية وكنت حابب تتعلم مهنة للمستقبل، يمكنك التسجيل في التخصصات التالية: دبلوم تسويق إلكتروني، دبلوم تجارة إلكترونية، دبلوم شيف عام، دبلوم شيف حلويات، دبلوم إدارة الفنادق، دبلوم زراعة مستدامة، سكرتارية تنفيذية، تصميم جرافيكي. وللناجحين توجيهي يمكنكم التسجيل في دبلوم الإدارة الفندقية والمطاعم، دبلوم إدارة الطعام والشراب. ويوجد منح دراسية. لمزيد من المعلومات يمكنكم الاتصال على 0597-525702. زوروا صفحتنا على الفيسبوك طليطة كومي كوميونيتي كوليج. تخصصات مطلوبة في سوق العمل، احصل على مهنة لتضمن مستقبلك. مع تحيات كلية طليطة قومي لمستقبل أفضل.
2: لأن صحتكم تستحق الأفضل ولأن راحتكم هي أولويتنا، ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفن والضعف الجنسي، ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة، خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم شارع قدس الخليل. للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 02-272-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.
3: بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيهي أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج، أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً، الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، قصر المشوار. ولا تنسى، مهنة بالإيد ولا شهادة على الشجرة.

0: تفعل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: مبروك للسيد محمد سالم الزبن من فرع الظهرية لفوزه بالجائزة الربعية الكبرى لشارع حزيران من بنك الإسكان، واللي قيمتها 100,000 شيكل، بالإضافة إلى 15 رابح بجائزة قيمتها 10,000 شيكل من كل فرع، وربحها كل من راجح شكعة فرع نابلس، آيات عوض فرع جنين، نمر ربيعة فرع بيت لحم، أحمد فتوح فرع غزة، نهى سعادة فرع بيرزيت، محمد وعلاء شاكر فرع ترمس عيا، مها جولاني فرع الخليل، ليلى برابرة فرع طولكرم، عفيف برغوثي فرع رمالله، محمد وصفوان وأديم حلاق فرع يطة، مليح القرجة فرع الحول، رغدة حاج محمد فرع رافيديا، حازم مشارقة فرع الظهرية، محمد أبو قرع فرع المصيون، بلسم قديح فرع خان يونس. شو بتستنى؟ ممكن أنت تكون الرابح بالجائزة الكبرى نهاية العام وقيمتها 1,000,000 شيكل لفائز واحد، أو الجائزة الربعية لشهر أيلول وقيمتها 100,000 شيكل لرابح واحد، أو تكون واحد من 15 رابح بجائزة قيمتها 10,000 شيكل لكل رابح في شهر 9 و12 موزعة على كل فروعنا. وكل اللي عليك إنك تفتح أو تغذي حساب التوفير في بنك الإسكان بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. للمزيد زوروا hbtf.bs. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
2: كم مرة دورت على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي لسه ما اجت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027. دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل، تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 02-274-2121، أو قم بزيارة مركز السليزيان للتدريب المهني. مركز السليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.

0: نشرة 9 صباحاً، يقرأها أنس القاضي.
1: أهلاً بكم. شنت قوة الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم حملة مداهمات واعتقالات في مناطق متفرقة بالضفة الغربية المحتلة. واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي الشاب محمد نشأة حمامرة من قرية حسان غرب بيت لحم، فيما داهمت منزل المواطن محمد ياسر حمامرة وفتشته وعبثت بمحتوياته. وفي مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم داهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي صالون حلاقة يعود للمواطن آدم عصام الأفندي وهو أسير في سجون الاحتلال. إلى ذلك أصيب 3 مواطنين نتيجة الاعتداء عليهم بالضرب، واعتقلت قوات الاحتلال 10 آخرين خلال اقتحامها بلدتي أو مدينة نابلس وبلدتي سالم شرقا وبزارية وقريتي مادمة وعينبوس في المحافظة. هذا وأغلق جيش الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم مدخل منزل ومزرعة عائلة الجبارين في جبل القرن بمنطقة المنيا شرق مدينة بيت لحم. يأتي ذلك بينما يواصل المستوطنون اليوم ولليوم 12 على التوالي محاصرة عدد من المنازل في بلدة قصرى جنوب نابلس بحماية جيش الاحتلال في محاولة للاستيلاء عليها وفرض أمر واقع في المنطقة. وقال رئيس مجلس قروي قصرى عبد العظيم وادي إن العائلات المحاصرة تعاني من نقص في المواد الغذائية وبعض الأدوية بسبب منع الاحتلال وصولها إلى المنازل وتزويدها بما يلزم. ذكرت مصادر أمنية إسرائيلية أن سياسة الاغتيالات التي ينتهجها جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة قد حصلت على ضوء أخضر من الإدارة الأمريكية. جاء ذلك بحسب ما أوردت هيئة البث الإسرائيلية العامة، حيث نقلت عن مسؤول أمني قوله إن إسرائيل لا تعتقد أن حماس ستنزع سلاحها، وحتى ذلك الحين سيواصل الجيش التصدي للتهديدات ولن ينسحب من الخط الأصفر ولن يبدأ عمليات إعادة إعمار القطاع. وأضافت المصادر الأمنية الإسرائيلية أن حرية العمل متاحة لإحباط التهديدات في قطاع غزة والتحرك ضد الذين يشكلون تهديدا مباشرا والذين يخططون لشن هجمات ضد قوات الجيش وعناصر النخبة حسب قول المصادر الإسرائيلية. من جانبه قال حازم قاسم الناطق باسم حركة حماس إن تصريح مصادر إسرائيلية عن ضوء أخضر من الولايات المتحدة يخالف كل الاتفاقات وحديث الوسطاء وتعهدات الإدارة الأمريكية نفسها. ودعا قاسم ما يسمى مجلس السلام لاتخاذ موقف واضح من هذه المجازر والخروج من مربع انحيازه للموقف الإسرائيلي. أبلغت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الكونغرس الأمريكي عزمها تخصيص أكثر من 206 ملايين دولار لدعم قوة الاستقرار الدولية المقترحة في قطاع غزة في أول تمويل أمريكي ملموس للخطة التي تستهدف تأمين القطاع وتهيئة الظروف لإعادة الإعمار. وبحسب وكالة رويترز فقد أخطرت وزارة الخارجية لجنتي المخصصات والشؤون الخارجية في الكونغرس بتخصيص 200 مليون دولار لتغطية تكاليف المعدات والبنية التحتية والمركبات والنفقات التشغيلية للقوة، إلى جانب نحو 6 ملايين دولار لإعادة تخصيص 9 ناقلات جنود مدرعة أمريكية كانت موجهة إلى نيبال لدعم القوة على أن تكون ألبانيا وكوسوفو أول المستفيدين منها. أثارت مناقصة إسرائيلية لبناء 1234 وحدة استيطانية في منطقة إيوان الواقع بين القدس ومعالي أدوميم موجة استياء في الأوساط الدبلوماسية الأوروبية وسط تحذيرات من أن الخطوة قد تدفع عددا من الدول من بينها بريطانيا إلى اتخاذ إجراءات عقابية ضد إسرائيل حتى قبل الانتخابات المقبلة. وقال دبلوماسي أوروبي إن إسرائيل سبق وأن تعهدت صراحة لحلفائها الأوروبيين بعدم إحراز تقدم في مشروع البناء بمنطقة إيوان، معتبرا طرح المناقصة تجاوزا لخط أحمر وتطورا بالغ الخطورة. وبحسب شروط المناقصة حدد 19 من تشرين أول أكتوبر القادم موعدا نهائيا لتقديم العروض، أي قبل نحو أسبوع من موعد الانتخابات. قال الأمين العام لاتحاد المعلمين الفلسطينيين سائد رزيقات إنه إذا كان المطلوب من المعلمين دواما كاملا فيجب أن يصرف لهم راتب كامل، أما إذا استمر الراتب جزئيا فسيكون الدوام جزئيا. وأشار إلى أن الاتحاد يبحث مع وزارة التربية والتعليم إمكانية رفع الدوام من 3 أيام إلى 4 أيام إذا تم توفير تمويل إضافي لليوم الرابع.
2: بما يخص افتتاح العام الدراسي، فقد حددت وزارة التربية والتعليم التاريخ افتتاح العام الدراسي، وهذا اختصاص وزارة التربية والتعليم. لكن بما يخص موضوع عدد أيام الدوام المدرسي، فقد تابعنا وزير التربية والتعليم هذا الموضوع، وبعد أن أكدت وزارة التربية والتعليم على موضوع 5 أيام، وهذا حقها أن تضع الأجندة 5 أيام، إلا أننا في إطار الأزمة الحالية، أزمة الرواتب، فإننا تحدثنا مع وزير التربية والتعليم أن هذا لا يمكن أن يكون، ولا يمكن أن يكون هناك دوام 5 أيام في ظل صرف 50% من الراتب. وإذا رأت وزارة التربية والتعليم والحكومة الفلسطينية دوام كامل، يجب أن يصرف راتب كامل للمعلمين والمعلمات. لكن إذا استمر الراتب بهذه النسبة، فإننا سنكون أو سيكون الدوام بنفس طبيعة الدوام العام الماضي بواقع 3 أيام دراسية. وأيضا تشاورنا نحن ومعالي وزير التربية والتعليم حول آلية رفع عدد أيام الدوام إلى 4 أيام، وقلنا أنه إذا كان هناك رفع النسبة الحد الأدنى رواتب المعلمين، أو إذا كان هناك تعويض للمعلمين عن هذا اليوم الرابع، فيمكن أن نتحدث في اليوم الرابع.
1: اعتبر وزير جيش الاحتلال إسرائيل كاس أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يجر تركيا إلى مغامرات خطيرة في سوريا، مؤكدا أن إسرائيل لن تسمح لأي مسؤول بتهديد أمنها. وكان رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو قال أمس إن إسرائيل أوضحت موقفها بشأن الوجود العسكري التركي في سوريا، مؤكدا أنها لن تتسامح مع وجود عسكري تركي في سوريا يشكل تهديدا لإسرائيل حسب قوله. يأتي ذلك بعدما أعلنت إسرائيل رسميا أنها شنت ضربات جوية على مطار أبو ظهور العسكري في إدلب بسوريا. ختاما، بحالة الطقس المتوقع اليوم يكون الجو حارا في المناطق الجبلية وشديد الحرارة في باقي المناطق مع رطوبة مرتفعة في معظم المناطق، ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بنحو 4 درجات مئوية. في أمان الله.
0: ابقوا على تواصل دائم بآخر التطورات عبر موقعنا الإلكتروني www.rb2000.ps وصفحة الإذاعة المليونية على الفيسبوك راديو بيت لحم 2000.

صباح الخير من جديد، صباح الأمل والتفاؤل والرضا من الله. الله يسعد صباحكم وحياكم الله. بنصب على أم محمد من جبل المكبر، بعت رسالة على الواتساب. الله يسعد صباحك مها، صباح الأمل وخير وسعادة يا رب، وبحب بتحب كمان تسلم على الجميع اللي موجودين، وعلى صالح وعلى كل الراديو أكيد، وعلى سارة. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيكي.

0: إذن مستمعينا أهلا بكم أينما تواجدتم. ننتقل إلى صندوق النفقة.
1: تجربتنا رائدة وطنيا وعربيا، نسعى لتحقيق العدالة، نكفل حقوق الفئات المتروكة من المكلفين بالإنفاق عليهم، نناضل من أجل حماية حقوقهم، نلاحق الفارين من وجه العدالة، نضعهم أمام مسؤولياتهم، نعمل معا مع شركائنا كي نعود في المساء ونحن نشعر أننا قمنا بعمل رائع في تغيير ظروف القابضين على القهر. مع تحيات صندوق النفق.

0: أهلا بكم. في ظل التحديات الاجتماعية والاقتصادية التي تواجهها النساء في فلسطين، تبرز الحاجة إلى تعزيز وصولهن إلى العدالة والخدمات القانونية والاجتماعية بما يضمن صون حقوقهن والحفاظ على كرامتهن، لا سيما في القضايا المرتبطة بالنفقة والحماية القانونية. في هذا السياق وتحت رعاية عطوفة محافظ طول كرم، عقدت يوم الاثنين الموافق 17/8 ورشة عمل تشاركية جمعت عددا من المؤسسات الرسمية والأهلية والشركاء لبحث سبل التعاون مع صندوق النفقة الفلسطيني وتطوير آليات الدعم القانوني والاجتماعي المقدمة للنساء المستفيدات. للحديث عن أبرز مخرجات هذه الورشة وأهمية الشراكة بين محافظة طول كرم وصندوق النفقة الفلسطيني وانعكاساتها على تطوير الخدمات المقدمة للمستفيدات، يسعدنا أن نرحب عبر أثير راديو بيت لحم 2000 بعطوفة محافظ محافظة طول كرم اللواء عبد الله كميل. يسعد صباحك عطوفة المحافظ.
1: أهلا، صباح خير.
0: يسعد صباحك وأهلا بك. يعني بداية، ما أهمية عقد هذه الورشة في هذا التوقيت، وما الذي دفع محافظة طول كرم إلى المبادرة بجمع مختلف المؤسسات حول صندوق النفقة الفلسطيني؟ تفضل.
1: يعني هذه الورشة بتيجي في وقت صعب بتمر في المحافظة بشكل عام، في ظل ظروف اقتصادية واجتماعية وأمنية غاية في الصعوبة، وهذه انعكست يعني بصورة مباشرة على الأسر بشكل عام وعلى وجه الخصوص النساء والأطفال اللي ممكن يجدوا أنفسهم أمام تحديات تتعلق بالنفقة وتأمين الاحتياجات الأساسية. من هون أجت مبادرة المحافظة، محافظة طول كرم وصندوق النفقة الفلسطيني للالتقاء بمؤسسات العدالة والحماية والمؤسسات اللي أنت حكيت عنها، المؤسسات الرسمية.
0: نعم.
1: والأهلية، بهدف الانتقال من مجرد يعني تقديم الخدمات بشكل منفصل لتعزيز التنسيق والتكامل بين هذه الجهات، ما يضمن وصول المستفيدات للحقوق لحقوقهم بأسرع وأسهل الطرق الممكنة.
0: نعم. عطوفة المحافظ، انطلاقا من أهمية هذا التعاون، كيف يمكن للشراكة بين المحافظات أو المحافظة وصندوق النفقة والمؤسسات الرسمية والأهلية أنه تسهم في تعزيز وصول النساء المستفيدات إلى حقوقهن والاستفادة من خدمات الصندوق؟
1: يعني الشراكة، لما بيكون في شراكة حقيقية، هذا بيعني انه ما تضطر المرأة لانها ما تعرف وين تروح او تتنقل ما بين عدة مؤسسات بحث عن الخدمة، انما ان تكون هناك شبكة واضحة متكاملة بتستطيع من خلالها الوصول للمعلومة، الوصول للخدمة القانونية والاجتماعية والمالية. وهنا يعني دور المحافظة بيبرز على أساس أنها تكون بعملية التنسيق وتذليل العقبات وربط المؤسسات كلها ببعضها البعض، ما يعزز قدرة صندوق النفقة على الوصول للمستفيدات.
0: نعم.
1: وبنفس الوقت يعني بيضمن اللي هو إحالة الحالات ومتابعتها بصورة أكثر فعالية. بالتالي موضوع الشراكة ما بين كل هذه المؤسسات ذات العلاقة وأنه يكون في هناك عنوان واحد، هذا بيريح المرأة، لأنه إيش اللي بيصير أحيانا في ظل عدم تنظيم العملية، بتكون في هناك عملية توهان من قبل المرأة ومن قبل المستفيدة. لابد من إيجاد خريطة طريق واضحة للمرأة حتى إنها تصل للهدف اللي بدها إياه، ما يصون كرامتها بأقصر الطرق وبأفضل الطرق اللي بتحافظ على كرامة المرأة.
0: نعم. عطوفة المحافظ، يعني خلال الورشة تم بحث عدد من القضايا المتعلقة بتعزيز التعاون المشترك. ما أبرز المخرجات اللي تم الاتفاق عليها، وكيف يمكن أن تنعكس هذه المخرجات على تطوير آليات عمل صندوق النفقة الفلسطيني وخدماته؟
1: يعني كان من أبرز المخرجات اللي منشوف إنها بتشكل أساس لتطوير العمل المشترك، اللي هي أولا اعتماد صندوق النفقة الفلسطيني عضوا وشريكا في شبكة حماية النساء في المحافظة، ما يعزز التكامل بين منظومة الحماية ومنظومة العدالة الأسرية. هذه نقطة. النقطة الثانية اللي هي تم الحديث عن تعزيز التواصل والتنسيق بين الصندوق، صندوق النفقة والمحاكم الشرعية والجهات ذات العلاقة، ما يسهم في تسريع وصول المستفيدات لحقوق. النقطة الثالثة وهي مهمة جدا أيضا، اللي هي مخاطبة البنوك والمصارف المحلية للعمل على سرعة الاستجابة لخطابات وطلبات المحاكم الشرعية، خاصة ما يتعلق بالاستعلام أو بالاستعلامات والإجراءات المرتبطة بتنفيذ الأحكام. هذا كله بيساهم في اختصار الوقت وتسريع وصول الحقوق للأصحاب. نقطة أخرى اللي هي البحث مع جهات الاختصاص عن آلية مؤسسية لتنظيم شراكة المجتمع المحلي والهيئات المحلية والشخصيات الاعتبارية في دعم المستفيدات وكفالتهم، خاصة في الحالات الإنسانية والمناطق اللي بيصعب الوصول إلها بسبب الظروف الأمنية السائدة. برضو كمان في نقطة اللي هي تعزيز آليات الإحالة، وهذه أيضا نقطة مهمة، تعزيز آليات الإحالة والمتابعة بين المؤسسات، بحيث ما بتنتهي مسؤولية المؤسسة بمجرد إحالة الحالة لجهة أخرى، وإنما بتم ضمان وصولها فعليا للخدمة المطلوبة. وبالتالي الهدف الأسمى يعني من هذه المخرجات هو أن تتحول هذه الشراكة من إطار تنسيقي إلى منظم، إلى عمل مشترك، إلى منظومة عمل غير، يعني خلينا نقول غير معقدة، أن تكون منظومة عمل متكاملة بتختصر الوقت والإجراءات وبتحفظ كرامة المرأة وبتحفظ كرامة المستفيدة. نعم. وحقوقها أيضا.
0: نعم. عطوفة المحافظ، بعد تحديد هذه المخرجات، ما الخطوات العملية التي ستعمل عليها محافظة طول كرم بالتعاون مع صندوق النفقة والشركاء لتحويل ما تم الاتفاق عليه إلى إجراءات وخدمات ملموسة على أرض الواقع؟
1: يعني أولا تحديد الجهات المسؤولة عن تنفيذ كل مخرج من المخرجات ووضع آلية واضحة للتواصل والمتابعة. احنا كمحافظة رح نعمل على متابعة موضوع إدماج صندوق النفقة في شبكة حماية النساء والتنسيق بشأن مخاطبة المصارف، لأنه أيضا لازم نتابع هذا الموضوع. وبنفس الوقت يعني راح يكون في هناك مناقشة لآلية إشراك الهيئات المحلية والمجتمع المحلي في دعم المستفيدات، وراح نركز برضو على الحالات الموجودة في المناطق اللي بتواجه صعوبة أو ممكن تواجه صعوبة في الوصول للخدمات، بحيث لا تكون الظروف الأمنية عائق أمام حصول المرأة على حقها. بالتالي بدك تحاول بكل الإمكانات أنك تدلل كل هذه الصعوبات وتحاول تشرك أكبر كم ممكن من الجهات اللي إلها علاقة في هذا الموضوع، لأنه احنا معنيين بالتطوير، معنيين بالتالي بصون كرامة المرأة، صون كرامة المستفيدين.
0: نعم. في ضوء هذه الشراكة، كيف تنظرون إلى مستقبل التعاون بين محافظة طول كرم وصندوق النفقة الفلسطيني، وما الرسالة التي تودون توجيهها للمؤسسات والمجتمع حول أهمية دعم منظومة العدالة الأسرية وتعزيز حماية حقوق النساء؟ تفضل.
1: يعني ننظر للتعاون مع صندوق النفقة باعتباره شراكة مستمرة، ومش عبارة عن ورشة عمل ونشاط صغير وبتم لمرة واحدة. العدالة الأسرية بالتالي هي مسؤولية مشتركة، لا يمكن لمؤسسة واحدة أنها تقوم بهذا الدور منفردة. رسالة المؤسسات هي ضرورة تعزيز التنسيق وتبادل المعلومات ضمن الأطر القانونية، وبالتالي تضبيط الإجراءات أمام الجهات المستفيدة. رسالتنا للمجتمع المحلي هي أنه يعني حماية الأسرة، تمكين المرأة والفئات الأكثر ضعف وهشاشة وضمان وصولهم للنفقة مش مسؤولية حكومية بالتالي فقط، وإنما هي مسؤولية مجتمعية وإنسانية وقانونية مشتركة. وعندنا في المحافظة راح نواصل العمل على بناء شراكات حقيقية بين المؤسسات الرسمية والأهلية والمجتمع المحلي، لأنه الغاية بالتالي
0: نعم.
1: مش إصدار الحكم أو القرار، وإنما وصول للحق دائما للمستحق أو للمستحقة، وبأقصر الطرق وبأيسر إجراء ممكن. وزي ما قلت أول، يعني أخيرا نبحث عن حفظ كرامة الإنسان ووصوله إلى احتياجاته
0: نعم.
1: بأقرب الطرق أو بأقصر الطرق.
0: عطوفة المحافظ، دعني أستغل وجودك معنا على هوا بيت لحم 2000 وتتحدث يعني في خارج السياق وداخله لو سمحت. يوم أمس كانت هناك جريمة بكل معنى الكلمة، مقتل سيدة على يد زوجها في جنين، وما رفق من تفاصيل صادمة أثارت حالة من الغضب والقلق في الشارع الفلسطيني. برأيكم عطوفة المحافظ، كيف يمكن تعزيز منظومة الحماية والتدخل المبكر لحماية النساء من العنف الأسري، وما الإجراءات التي ستتخذها مثلا المحافظات لعدم تكرار مثل هذه الجرائم؟
1: يعني هذا الموضوع ممكن أنه يعني يكون من خلال ألف، اللي هو إيجاد حالة وعي مجتمعي. بصراحة هذا الوعي المجتمعي لا يمكن أن تقوم فقط جهة واحدة بإشاعته أو تعميمه. الجامعات لها دور، المدارس لها دور، الشيخ في المسجد له دور، الكنيسة لها دور، الرجال الأكاديميين بشكل عام لهم دور، المثقفين المجتمعيين لهم دور، جمعيات مؤسسات. بالتالي السلطة عبر الجهات ذات العلاقة لها دور أن يكون في هناك عملية تحصين للمجتمع من خلال إيجاد حالة وعي دائمة هي اللي بتحافظ على المجتمع. هذا واحد. النقطة الثانية، عندنا إحنا مؤسسات لها علاقة في هذا الموضوع وتقف على رأس المحافظة بالشراكة مع كل الجهات ذات العلاقة، من تنمية اجتماعية لشرطة أسرية لجهات عديدة، كلها مطلوب منها أنها تقوم بدور كبير وحلحلة المشاكل أول بأول. بنفس يعني لا يمكنك أن تقوم بوضع شرطي أمام كل بيت حتى أنك تحمي المرأة. الوعي هو الذي يحمي المرأة. شعور المجتمعي بأنها يعني جزء مهم وأصيل من هذا المجتمع.
0: عطوفة المحافظ، ليس هناك رادع، القانون ليس رادع بصراحة.
1: أنا جاي أنا جاي أنا جاي. النقطة الثالثة، التشدد في العقوبات اتجاه من يقوم باقتراف هذه الجرائم.
0: بالضبط.
1: يعني لأنه الوعي هذا مطلوب. طيب إذا في حد ما تجاوب مع هذا التوجه وما كان واعي وارتكب هذه الجريمة، وبنفس الوقت لما بتتكرر هذه الجرائم، هذا بيعني أنه لابد من التشدد في العقوبات. لأنه بكل بساطة اللي يعني الشعور شعور الإنسان بأن العقوبة بسيطة، هذه ممكن تدفع أنه أن يقوم باقتراف الجريمة. لكن لما بيكون في شعور لا أنه في هناك عقوبة صارمة، لا هي بتعلم غيره.
0: نعم.
1: لأنه لما بيجيش بالوعي
0: بالضبط
1: بالتأكيد بيجي بالطرق الأخرى.
0: نعم، نتمنى أنه يكون في قوانين رادعة لهذه الجرائم.
1: طبعاً.
0: أنا أشكرك يعني في ختام الحلقة، نشكر عطوفة محافظ محافظة طول كرم اللواء عبد الله كميل على هذه المشاركة وعلى ما قدمه من إضاءات مهمة حول جهود محافظة طول كرم في تعزيز التعاون مع صندوق النفقة الفلسطيني بما يسهم في دعم وصول النساء إلى العدالة والخدمات القانونية والاجتماعية وتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية. شكرا لك عطوفة المحافظ، يعطيك ألف عافية.
1: أهلا
0: بك، ونلتقي بكم في حلقة جديدة عبر أثير الأولى ببيت لحم إن شاء الله، مع المزيد من القضايا التي تلامس واقع مجتمعنا وتسهم في نشر الوعي وتعزيز الشراكة المجتمعية، مع تحيات صندوق النفقة الفلسطيني برعاية جوال الاتصالات الفلسطينية. نحن معكم مكملين، رح نترككم مع فاصل وبعد هيك رح نرجع لنتابع فقراتنا، خليكم معنا.

0: هل تبحثون عن بداية تصنع مستقبلكم؟ في جامعة بيت لحم تتحول طموحاتكم إلى تميز وإنجاز. تقدم جامعة بيت لحم برامج البكالوريوس والدبلوم والماجستير في العلوم، الآداب، التربية، التمريض، العلوم الصحية، إدارة الفنادق، إدارة الأعمال، وتطرح هذا العام برنامجين جديدين: التسويق الرقمي التفاعلي Interactive Digital Marketing واللغة العربية التطبيقية ومهارات التعبير المعاصرة. يمكنكم شراء طلبات الالتحاق عبر موقع الجامعة باستخدام بطاقة الائتمان أو من خلال خدمة إيسداد. للمزيد زوروا موقعنا على الإنترنت bethlehem.edu/admission. جامعة بيت لحم، نجد للأمل سبيلاً. بجهد أقل وتميز أكبر، الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3.
1: كم مرة دورت على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي للسماء جت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السيليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027. دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل. تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 02-274-2121، أو قم بزيارة مركز السيليزيان للتدريب المهني. مركز السيليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.
0: بتوجيه أو بدون توجيه، الفرصة اللي بتستناها إجت. سجل بدبلومك الآن واستفيد من خصم 15% للمتفوقين وأبناء الأسرى والشهداء. تعلن كلية المستقبل المهني عن بدء التسجيل بأكثر من 20 تخصص: إدارة أعمال، صحافة وإعلام، محاسبة، تربية طفل، سكرتارية طبية، سكرتارية قضائية، سكرتارية سياحية، صيانة أجهزة خلوية، صيانة حاسوب وإدارة شبكات، تمديدات كهربائية، كوافير ستاتي، كوافير رجالي، تصميم أزياء، خبيرة بشرة، إدارة فنادق، شيف، تكييف وتبريد، أمن وحماية المؤسسات، ميكانيك سيارات، كهرباء سيارات، جرافيك ديزاين. سارعوا بالتسجيل، المقاعد محدودة. للتسجيل والاستفسار من خلال رسائل الصفحة أو الاتصال على الأرقام التالية: رام الله وسط البلد، شارع النهضة، 02-296-7641، أو رام الله المنطقة الصناعية، عمارة الأرز، 02-290-3015. بيت لحم مقابل سلطة المياه، عمارة الأمل، 02-274-7811. الخليل، عين سارة مقابل إسعاد الطفولة، 02-225-2223. كلية المستقبل المهنية، يداً بيد نحو المستقبل.

0: بنز حمام خلطة متوارثة وسر لا يقلد. لا يقلد.
1: تعلن إدارة كلية طليطة قومي عن فتح باب التسجيل للعام الدراسي الجديد 2026-2027. إذا كان معك توجيه ناجح أو لا، أو مخلص بالصف عاشر، أو معك شهادة جامعية وكنت حابب تتعلم مهنة للمستقبل، يمكنك التسجيل في التخصصات التالية: دبلوم تسويق إلكتروني، دبلوم تجارة إلكترونية، دبلوم شيف عام، دبلوم شيف حلويات، دبلوم إدارة الفنادق، دبلوم زراعة مستدامة، سكرتارية تنفيذية، تصميم جرافيكي. وللناجحين توجيهي يمكنكم التسجيل في دبلوم الإدارة الفندقية والمطاعم، دبلوم إدارة الطعام والشراب. ويوجد منح دراسية. لمزيد من المعلومات يمكنكم الاتصال على 0597-525702. زوروا صفحتنا على الفيسبوك طليطة كومي كوميونيتي كوليج. تخصصات مطلوبة في سوق العمل، احصل على مهنة لتضمن مستقبلك. مع تحيات كلية طليطة قومي لمستقبل أفضل.

0: الخسراوي عالم من التسالي.
1: مبروك للسيد محمد سالم الزبن من فرع الظهرية لفوزه بالجائزة الربعية الكبرى لشاري حزيران من بنك الإسكان واللي قيمتها 100,000 شيكل، بالإضافة إلى 15 رابح بجائزة قيمتها 10,000 شيكل من كل فرع، وربحها كل من راجح شكعة فرع نابلس، آيات عوض فرع جنين، نمر ربيعة فرع بيت لحم، أحمد فتوح فرع غزة، نهى سعادة فرع بيرزيت، محمد وعلاء شاكر فرع ترمس عيا، مها جولاني فرع الخليل، ليلى برابرة فرع طولكرم، عفيف برغوثي فرع رام الله، محمد وصفوان وأديم حلاق فرع يطة، مليح القرجة فرع الحول، رغدة حاج محمد فرع رافيديا، حازم مشارقة فرع الظهرية، محمد أبو قرع فرع المصيون، بلسم قديح فرع خان يونس. شو بتستنى؟ ممكن أنت تكون الرابح بالجائزة الكبرى نهاية العام وقيمتها 1,000,000 شيكل لفائز واحد، أو الجائزة الربعية لشهر أيلول وقيمتها 100,000 شيكل لرابح واحد، أو تكون واحد من 15 رابح بجائزة قيمتها 10,000 شيكل لكل رابح في شهر 9 و12 موزعة على كل فروعنا. وكل اللي عليك إنك تفتح وتغذي حساب التوفير في بنك الإسكان بقيمة 300 دينار، أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. للمزيد زوروا hbtf.bs. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
2: لأن صحتكم تستحق الأفضل، ولأن راحتكم هي أولويتنا، ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفان والضعف الجنسي، ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة، خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم شارع قدس الخليل للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 02-272-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.

الله يسعد صباحكم مستمعينا، مكملين معكم برنامجنا على هوا الأولى في بيت لحم، راديو بيت لحم 2000 على موجتنا العامة 106.3. كمان فيكم يتابعونا عبر الموقع الإلكتروني rb2000.bs/live وعبر صفحتنا على الفيسبوك راديو بيت لحم 2000. صباح الخير والتفاؤل والرضا من الله، أهلا بكم متابعينا.

0: ننتقل إلى بنك فلسطين.
1: جائزة بقيمة 10,000 دولار أسبوعياً وفرصة للفوز بسيارة كهربائية صديقة للبيئة بانتظاركم في نهاية الحملة. كل عملية شراء باستخدام بطاقات بنك فلسطين أو كويك كيو آر تمنحكم فرصة للفوز، وتتضاعف فرصكم حسب نوع بطاقاتكم، وذلك حتى 13 سبتمبر عام 2026. لتفاصيل أكثر تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي الموثقة الخاصة بنا. بنك فلسطين، بنك الكل.
0: أهلا بكم إذن من بنك فلسطين. بتنضم إلنا مريم أبو عكر. يسعد صباحك مريم، وصباح الخير لكل العاملين في بنك فلسطين.
2: يسعد صباحك، يعطيكم العافية.
0: أهلا بك. يعني آخر أسعار صرف العملات مقابل الشيكل، تفضلي مريم.
2: إذا مستمعينا الأعزاء، أسعد الله صباحكم وأوقاتكم بكل خير. نستعرض وإياكم من بنك فلسطين أسعار صرف العملات لهذا اليوم الخميس الموافق 20 من شهر آب للعام 2026، والتي جاءت على النحو التالي: الدولار الأمريكي مقابل الشيكل، سعر الشراء يصرف ب 2.96، أما سعر البيع فيصرف ب 3. الدينار الأردني مقابل الشيكل، سعر الشراء يصرف ب 4.18، أما سعر البيع فيصرف ب 4.25. اليورو مقابل الشيكل، سعر الشراء يصرف ب 3.46، أما سعر البيع فيصرف ب 3.50. أما أسعار الذهب مقابل الدولار الأمريكي للأونصة الواحدة وصلت إلى 4490 دولار أمريكي. يذكر أن هذه الأسعار إرشادية وتتغير بحسب تغير السوق، ويمكن لعملاء بنك فلسطين استخدام تطبيق بنكي للحصول على أفضل الأسعار. أما بالنسبة لسعر سهم بنك فلسطين فبلغ دولار واحد و52 سنت. هذه كانت نشرتنا اليومية لصرف العملات لهذا اليوم، ويسعد صباحكم.
0: نعم مريم أبو عكر من بنك فلسطين، شكرا، يسعد صباحك، يعطيك العافية. إذن مستمعينا خلينا ننتقل إلى سلطة المياه والمجاري، وبنضم إلنا مدير العلاقات العامة والإعلام عوني جبران. الله يسعد صباحك عوني.
3: يسعد صباحك زميلة مها، صباح كل العاملين وصباح كل المستمعين وصباح كل فلسطين والصحة للجميع إن شاء الله.
0: يسعد صباحك وأهلا بك عوني. برنامج توزيع المياه لها اليوم، تفضل.
3: اليوم إن شاء الله نبدأ كالمعتاد مدينة بيت جالة، حارة أبو مهر وحارة سفير وسليمان، وبالنسبة لإسكانات بيت جالة راح تكون مساء. مستشفى الحسين وجاي العرجة والدقاق وإسكانات أبو صباح ضمن برنامجنا لليوم، بيت لحور ضمن برنامج اليوم. بالنسبة لبيت لحم مستشفى الفرنسي السينما، شارع الجبل، الأمراض العقلية، شارع الصف، وادي معالي، وإسكانات الميلاد. بالنسبة للخضر البلوع العلوي وسهل البلوع، مساء راح تكون أيضا جبل أبو رمدان في الخضر. إرطاس أيضا ضمن برنامجنا لليوم. الثلاث مناطق موجودة على خط الطرف الرئيسي باتجاه بيت سهور بيت بصاص، كان مهندسين لوينا في بيت لحم الكبة الكرتاس قديم وحديقة البلدية وأيضا الولجة. هذا ما لدينا زميلة مهل اليوم.
0: نعم عوني، شكرا كثير، الله يعطيك العافية. يسعد صباحك.
3: يسعد صباحك،
0: أهلا بك.

تكون مستمعينا جريمة مقتل إسراء شواهنة، أين وصلت التحقيقات؟ جريمة مؤلمة هزت الشارع الفلسطيني وأثارت حالة من الغضب والحزن بعد مقتل السيدة إسراء.

0: هذه الشرطة حتى الآن في قضية مقتل السيدة من جنين، وهل تم توقيف المشتبه به، وما هي أبرز الإجراءات القانونية التي اتخذت بحقه؟ تفضل.
1: يعني التحقيقات ما زالت مستمرة حتى هذه اللحظة وقتها، وجاري العمل على ملاحقة مرتكب أو المشتبه فيه بارتكاب هذه الجريمة. حتى اللحظة لم يتم إلقاء القبض عليه، وبالتالي ندعو كافة المواطنين إلى ضرورة الإبلاغ عن أي تحرك لهذا الشخص المشتبه فيه والذي ارتكب هذه الجريمة يوم أمس. الإجراءات سواء التحقيقية أو البحث والتحري كما ذكرنا ما زالت مستمرة من قبل النيابة ومن قبل إدارة المباحث العامة وطاقم الأدلة الجنائية وكافة الأجهزة الأمنية. يوم أمس في أعقاب هذه الجريمة حاول بعض المواطنين الاعتداء على ممتلكات مواطنين آخرين في بلدة سيلة، لكن تحركت قوات من الشرطة والأجهزة الأمنية للمكان وعملت على حفظ الأمن والنظام ومنعت ذلك، وما زالت القوة منتشرة في هذه البلدة. وندعو الجميع إلى تهذيب لغة الحوار على لغة العنف، ولن تسمح الأجهزة الأمنية لأي كان أن يعتدي على ممتلكات المواطنين. أيضا أختها كان هناك للأسف بعض الأخبار الكاذبة والإشاعات التي انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي من قبل البعض. نحن ندعو الجميع إلى التروي وعدم نشر الأخبار الكاذبة والإشاعات وأخذ المعلومة من مصادرها الرسمية. نحن نقوم بنشر الرواية الرسمية بناء على المعطيات الدقيقة التي تتوصل إليها الشرطة أو الأجهزة الأمنية والنيابة العامة. وبالتالي ندعو الجميع إلى أخذ المعلومة من مصادرها الرسمية.
0: نعم عميد لؤي، هل تم معرفة أسباب الحادث؟
1: يعني حتى اللحظة بحاجة إلى مزيد من التدقيق ومزيد من الإجراءات البحث والتحقيق حتى يتم التأكد من الأسباب. حتى اللحظة غير صحيح.
0: نعم.
1: لذلك إجراءات التحقيق مستمرة كما ذكرنا، ونرجو من الجميع الانتظار لحين الانتهاء من كافة إجراءات البحث والتحري وإجراءات التحقيق.
0: يعني قبل قليل كان هناك خبر أن الجاني بقبضة الأجهزة الأمنية، وأنت تقول
1: غير صحيح. يعني نحن لا نريد ترسيخ ما يتم نشره من قبل الهواء عبر مواقع التواصل الاجتماعي. المعلومة الدقيقة تؤخذ من مصادرها الرسمية، من الأجهزة الأمنية، من النيابة ومن الجهات المختصة، وليس من هاوي عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وهذه رسالتي إلى كافة وسائل الإعلام، إلى رواد مواقع التواصل الاجتماعي، عدم نشر الأخبار الكاذبة والإشاعات، لأن هذا ممكن أن يعني يؤدي إلى مزيد من الإشكاليات أو تشديد مجريات التحقيق. وبالتالي الانتظار حتى الانتهاء من كافة الإجراءات والأخذ الرواية الرسمية التي تصدر عن الجهات المختصة.
0: نعم، أنا أعرف أنه وقتك مضغوط عميد لؤي، ولكن أمام تزايد جرائم العنف داخل المجتمع، كيف تتعامل الشرطة مع مثل هذه القضايا لمنع التكرار، والرسالة اللي بتحب توجهها للمواطنين خاصة في ظل الغضب اللي أثارت هذه الجريمة؟
1: يعني أولا من يقول بأن هناك تزايد؟ للأسف يعني الصورة هذه اللي بنرسمها هذا غير صحيحة.
0: نعم.
1: أولا سواء جرائم القتل أو غيرها من الجرائم الكبرى هي في تراجع في المجتمع الفلسطيني، ولم تصل إلى معدلها الطبيعي عما كانت عليه في العام الماضي، والعام الماضي كان هناك تراجع بنسبة 10% في جرائم القتل والعنف في داخل المجتمع الفلسطيني، لكن هو موجود لا ننكره، ولكن ليس بالمستوى اللي بيفكر فيه البعض أو ترسم بعض الروايات أنه المجتمع الفلسطيني عنيف، وهذا غير صحيح. اهتمام المواطنين بالجريمة وتفاصيلها وكيفية وقعت ولماذا وقعت، هذا يدلل على أنه مجتمعنا يرفض الجريمة، والجريمة المنظمة غير موجودة في مجتمعنا، وبالتالي الجرائم هي في تراجع، ونأمل أن يتم هذا التراجع ويستمر حتى نصل إلى صفر جريمة، مع أنه هذا يعني ليس من الممكن، لأنه إحنا مجتمع ككل المجتمعات فيه إشكاليات، فيه توافق، فيها مشكلات، فيه تصالح. يعني الحياة طبيعية، المستوى الطبيعي للجريمة هو في معدلها السنوي، لم ترتفع بشكل كبير ولم تتناقص بشكل كبير، وبالتالي العمل على منع العنف هو يعني مسؤولية الجميع، مسؤولية الأسرة، الأب والأم، ومسؤولية المدرسة والأجهزة الأمنية، وكذلك مسؤولية الإعلام في توجيه الرأي العام في كيفية التعامل مع قضايا العنف، سواء العنف الأسري أو العنف المجتمعي وغيره، وبالتالي نتعاون جميعا من أجل وضع حد لهذا العنف.
0: نعم، على أمل توضيح الصورة أكثر فيما بعد لمعرفة الحقيقة. أشكرك جزيل الشكر.
1: شكرا.
0: لعميد لؤي رزقات على هذه الإضاءة والتوضيح، وتبقى العالم

العدالة هي الطريق لحماية المجتمع، ويبقى الأهم أن تأخذ القضية مجراها القانوني وأن تصل الحقيقة إلى أهل الضحية بعيدا عن الشائعات والتأويلات. إذن مستمعينا، كملين معكم برعاية جوال الاتصالات الفلسطينية.

الله وأهلا بكم من جديد لكل متابعينا ومستمعينا. إذن اليوم الخميس يا صالح، اليوم من نهاية الأسبوع، فإن شاء الله رح منجدد لقانا فيكم يوم الأحد في نفس الموعد وبرنامج يوم جديد. أحلى تحيات الصباح لإلكم أينما تواجدتم. إذن متابعينا منذكركم نحن معكم عبر موجتنا العامة 106.3، كمان فيكم يتابعونا عبر الموقع الإلكتروني lrb2000.bs/live وعبر صفحتنا على الفيسبوك صفحة المليونية لراديو بيت لحم 2000.

0: يعني في شخص بعت لي عشان أقرأ هاي اللي بعت لي إياها على الهوى، بقولي لو سمحتي ممكن تقرأيها. بنات العالم مش لعبة، بعد جريمة مقتل فتاة جنين لابد أن نقف اللحظة ونسأل أنفسنا إلى متى سنعتبر العنف تجاه المرأة مجرد حادثة عابرة. بنات الناس مش لعبة ولا ملكية خاصة ولا كائن وجد حتى يتحمل مزاج أحد أو غضبه أو عقده النفسية. الزواج مش تصريح للسيطرة ومش رخصة للإهانة ومش غطاء لأي إنسان عنده ولع مريض بالتحكم والتملك، واللي ما عنده قدرة يحترم امرأة ويصون كرامتها يحتوي اختلافها ويتعامل معها بوعي وصبر ورحمة. ما في داعي يتزوج أصلا تحت شعار يكمل نص دينه. الدين أخلاق ورحمة ومسؤولية، والزواج ميثاق غليظ مش ساحة لتفريغ الغضب والحقد والأمراض النفسية. المرأة ليست ضعيفة لأنها اختارت أن تكون محترمة، وليست ملكا لأحد لأنها أصبحت زوجة، وليس مطالبة بالصمت حتى لا تغضب أحد. هي إنسانة كاملة الكرامة، لها حقها في الأمان والاحترام والحياة. قبل أن تسأل الفتاة هل هذا الزوج الرجل مناسب للزواج، اسألوه أولا هل يعرف كيف يغضب دون أن يؤذي، هل يعرف كيف يختلف دون أن يهين، هل يعرف كيف يحترم كلمة لا، هل يعرف أن المرأة شريكة وليست نابع تابعا. الزواج مسؤولية، قبل أن يكون فرحا وأمان، قبل أن يكون بيتا ورحمة، قبل أن يكون علاقة. اتقوا الله في النساء، فالقوة ليست أن ترفع يدك على امرأة، القوة أن تملك نفسك عند الغضب. شكرا لك على هاي الكلمات. إذا وصلنا مستمعينا لنهاية برنامجنا، شكرا لمتابعتكم. هذه تحياتي مها يوسف في الإعداد والتقديم، وتحيات صالح كنعان من الهندسة الإذاعية، ومن صبع على رشا الشوملي. وصباح الخير لكل أصدقاء برنامجنا، في أمان الله، إلى اللقاء. في كل صباح يوم جديد معكم من راديو بيت لحم 2000. صباح الخير لكل مستمعينا.
1: من ناشد الرئيس البلدية نقابة
0: يوم جديد بيجمع كل شيء بهمكم من أخبار، قضايا، فقرات متنوعة.
2: يوم جديد من الأحد وحتى الخميس من 8 وحتى 10 صباحا. هذا البرنامج برعاية جوال الاتصالات الفلسطينية.
3: النشرة الإخبارية تأتيكم برعاية كلية المستقبل، يدا بيد نحو المستقبل.

0: النشرة العاشرة صباحاً، يقرأها أنس القاضي.
1: أهلاً بكم. أحرق مستوطنون مسلحون فجر اليوم منزلاً في خلة الفرة جنوب الخليل. وذكرت مصادر صحفية أن مستوطنين من مستوطنة عتنائيل المقامة على أراضي المواطنين جنوب الخليل هاجموا منزل المواطن بسام النواجع في خلة الفرة غرب يطا، وأشعلوا النيران في المنزل أثناء نوم العائلة المكونة من 5 أفراد. وقال المواطن محمد النواجعة وهو أحد أفراد العائلة إن 5 من المستوطنين المسلحين الملثمين هاجموا في ساعات الفجر الأولى المنزل المكون من 3 غرف ومساحته 70 مترا مربعا، واقترب أحدهم من النافذة وقام بكسرها وهدد أصحاب المنزل قبل أن يقوم بإلقاء مادة سريعة الاشتعال داخل المنزل ما أدى لاحتراقه بالكامل. وأضاف النواجع أن أفراد العائلة كانوا نائمين داخل المنزل وتمكنوا من الخروج بأعجوبة. يأتي ذلك بينما يواصل المستوطنون لليوم 12 على التوالي محاصرة عدد من المنازل في بلدة قصر جنوب مدينة نابلس بحماية الجيش في محاولة للاستيلاء عليها وفرض أمر واقع في المنطقة. وأشار رئيس مجلس قروي قصر عبد العظيم وادي أن عائلات محاصرة في تلك المنازل تعاني نقصا في المواد الغذائية وبعض الأدوية بسبب منع الاحتلال وصولها إلى المنازل وتزويدها بما يلزم. في سياق آخر، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي الشاب محمد نشأة حمامرة ودهمت منزل المواطن محمد ياسر حمامرة وفتشته وعبثت بمحتوياته في قرية حسان غرب بيت لحم. وفي مقيم دهشة جنوبا دهمت قوات الاحتلال صالون حلاقة يعود للمواطن آدم عصام الأفندي وهو أسير في سجون الاحتلال الإسرائيلي. 3 مواطنين نتيجة الاعتداء عليهم بالضرب، واعتقل جيش الاحتلال 10 آخرين خلال اقتحام مدينة نابلس وعدة بلدات في المحافظة. ذكرت مصادر أمنية إسرائيلية أن سياسة الاغتيالات التي ينتهجها جيش الاحتلال في قطاع غزة قد حصلت على ضوء أخضر من الإدارة الأمريكية. وبحسب مسؤول أمني إسرائيلي فإن إسرائيل لا تعتقد أن حماس ستنزع سلاحها، وحتى ذلك الحين سيواصل الجيش التصدي لما أسماه التهديدات ولن ينسحب من الخط الأصفر ولن يبدأ عمليات إعادة الإعمار في القطاع. وأضافت المصادر الأمنية الإسرائيلية أن حرية العمل متاحة لإحباط التهديدات في قطاع غزة والتحرك ضد الذين يشكلون تهديدا مباشرا والذين يخططون ضد أو لشن هجمات ضد قوات الجيش أو عناصر النخبة حسبما قال. من جانبه رد المتحدث باسم حركة حماس حازم قاسم على تصريح المصادر الأمنية الإسرائيلية عن حصولها على ضوء أخضر من الولايات المتحدة لمواصلة عمليات الاغتيال في القطاع، وقال إن ذلك يخالف كل الاتفاقات وحديث الوسطاء وتعهدات الإدارة الأمريكية نفسها. ودعا ما يسمى مجلس السلام لاتخاذ موقف واضح من هذه المجازر والخروج من مربع الانحياز للموقف الإسرائيلي. أبلغت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الكونغرس عزمها تخصيص أكثر من 206 ملايين دولار لدعم قوة الاستقرار الدولية المقترحة في قطاع غزة في أول تمويل أمريكي ملموس للخطة التي تستهدف تأمين القطاع وتهيئة الظروف لإعادة الإعمار. ومن المقرر أن تتولى القوة مهام أمنية داخل غزة وتدعم جهود نزع السلاح وتسهل إدخال المساعدات الإنسانية ومواد إعادة الإعمار إلى جانب المساعدة في تدريب قوات الشرطة الفلسطينية الجديدة. أثارت مناقصة إسرائيلية لبناء 1234 وحدة استيطانية جديدة في منطقة إيوان الواقع بين القدس ومستوطنة معالي أدوميم أثارت موجة استياء في الأوساط الدبلوماسية الأوروبية وأصدر تحذيرات من أن الخطوة قد تدفع عددا من الدول من بينها بريطانيا إلى اتخاذ إجراءات عقابية ضد إسرائيل حتى قبل الانتخابات المقبلة. وقال دبلوماسي أوروبي إن إسرائيل سبق وتعهدت صراحة لحلفائها الأوروبيين بعدم إحراز تقدم في مشروع البناء في منطقة إيوان، معتبرا طرح المناقصة تجاوزا لخط أحمر وتطورا بالغ الخطورة. وبحسب شروط المناقصة حدد 19 من تشرين أول أكتوبر موعدا نهائيا لتقديم العروض، أي قبل نحو أسبوع من موعد الانتخابات. قال وزير الخارجية السوري في مقابلة حصرية مع القناة 12 العبرية إنه لم يكن لدى إسرائيل أي مبرر مشروع للهجوم على قاعدة أبو ظهور في إدلب، وقال إن إسرائيل وسوريا أجرتا محادثات قبل الهجوم بشأن الوجود التركي في قاعدة سلاح الجو، لكن إسرائيل تراجعت عن الالتزامات التي تم التوصل إليها قبل التوقيع اتفاق وساطة أو توقيع اتفاق بوساطة أمريكية. وفي هذا الإطار أيضا قال وزير جيش الاحتلال إسرائيل كاتس اليوم إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يجر تركيا إلى مغامرات خطيرة في سوريا، وأن إسرائيل لن تسمح لأي مسؤول بتهديد أمنها كما قال. وكان رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو صرح أمس أن إسرائيل أوضحت موقفها بشأن الوجود العسكري التركي في سوريا، مؤكدا أنها لن تتسامح مع وجود عسكري تركي في سوريا يشكل تهديدا لإسرائيل حسب ما قال. رد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي على تصريحات الوزير أو الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن شن حرب اقتصادية حاسمة على إيران. وقال عراقجي إن ما يسمى يوم النصر الاقتصادي ليس إلا محاولة لصرف الأنظار عن أزمة أمريكا الداخلية بعد إعلان الرئيس الأمريكي شن حرب اقتصادية ضد طهران. وتابع أن ما وصفه بالإرهاب الاقتصادي الأمريكي يهدد الاقتصاد العالمي والسيادة في جميع أنحاء العالم، معتبرا أن الإصرار على مواصلة السياسات الفاشلة لن يؤدي إلا إلى مزيد من الإخفاقات وسيثير عداء الإيرانيين على حد وصفه. وأعلن ترامب إطلاق ما وصفه بأقصى عملية اقتصادية على الإطلاق ضد أي دولة، متوعدا إيران بعزلة واسعة النطاق وبتداعيات تطال أي جهة توفر لها دعما ماليا أو اقتصاديا. إلى حالة الطقس، يكون الجو اليوم حارا في المناطق الجبلية شديد الحرارة في باقي المناطق مع رطوبة مرتفعة في معظم المناطق، يطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بنحو 4 درجات مئوية. في أمان الله.
0: ابقوا على تواصل دائم بآخر التطورات عبر موقعنا الإلكتروني www.rb2000.ps وصفحة الإذاعة المليونية على الفيسبوك راديو بيت لحم 2000.

0: هل تبحثون عن بداية تصنع مستقبلكم؟ في جامعة بيت لحم تتحول طموحاتكم إلى تميز وإنجاز. تقدم جامعة بيت لحم برامج البكالوريوس والدبلوم والماجستير في العلوم، الآداب، التربية، التمريض، العلوم الصحية، إدارة الفنادق، إدارة الأعمال، وتطرح هذا العام برنامجين جديدين: التسويق الرقمي التفاعلي Interactive Digital Marketing واللغة العربية التطبيقية ومهارات التعبير المعاصرة. يمكنكم شراء طلبات الالتحاق عبر موقع الجامعة باستخدام بطاقة الائتمان أو من خلال خدمة إيسداد. للمزيد زوروا موقعنا على الإنترنت bethlehem.edu/admission. جامعة بيت لحم، نجد للأمل سبيلاً.
1: كم مرة دورت على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي للسماء جت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027. دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل. تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 02-274-2121، أو قم بزيارة مركز السليزيان للتدريب المهني. مركز السليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.
2: تعلن إدارة كلية طليطة قومي عن فتح باب التسجيل للعام الدراسي الجديد 2026-2027. إذا كان معك توجيهي ناجح أو لا، أو مخلص بالصف عاشر، أو معك شهادة جامعية وكنت حابب تتعلم مهنة للمستقبل، يمكنك التسجيل في التخصصات التالية: دبلوم تسويق إلكتروني، دبلوم تجارة إلكترونية، دبلوم شيف عام، دبلوم شيف حلويات، دبلوم إدارة الفنادق، دبلوم زراعة مستدامة، سكرتارية تنفيذية، تصميم جرافيكي. وللناجحين توجيهي يمكنكم التسجيل في دبلوم الإدارة الفندقية والمطاعم، دبلوم إدارة الطعام والشراب. ويوجد منح دراسية. لمزيد من المعلومات يمكنكم الاتصال على 0597-525702. زوروا صفحتنا على الفيسبوك طليطة كومي كوميونيتي كوليج. تخصصات مطلوبة في سوق العمل، احصل على مهنة لتضمن مستقبلك. مع تحيات كلية طليطة قومي لمستقبل أفضل.

0: بنز حمام خلطة متوارثة وسر لا يقلد. لا يقلد.
1: بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيهي أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً، الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، قصر المشوار، ولا تنسى مهنة بالإيد ولا شهادة على الشجرة.

0: رسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: مع مصرف الصفا، الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذ حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم بالتوفير بقيمة $200 و1000 دولار أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1800-566-666 أو 1800-566-666.

0: هل تبحثون عن بداية تصنع مستقبلكم؟ في جامعة بيت لحم تتحول طموحاتكم إلى تميز وإنجاز. تقدم جامعة بيت لحم برامج البكالوريوس والدبلوم والماجستير في العلوم، الآداب، التربية، التمريض، العلوم الصحية، إدارة الفنادق، إدارة الأعمال، وتطرح هذا العام برنامجين جديدين: التسويق الرقمي التفاعلي Interactive Digital Marketing واللغة العربية التطبيقية ومهارات التعبير المعاصرة. يمكنكم شراء طلبات الالتحاق عبر موقع الجامعة باستخدام بطاقة الائتمان أو من خلال خدمة إيسداد. للمزيد زوروا موقعنا على الإنترنت bethlehem.edu/admission. جامعة بيت لحم، نجد للأمل سبيلاً. بتوجيه أو بدون توجيه، الفرصة اللي بتستناها إجت. سجل بدبلومك الآن واستفيد من خصم 15% للمتفوقين وأبناء الأسرى والشهداء. تعلن كلية المستقبل المهني عن بدء التسجيل بأكثر من 20 تخصص: إدارة أعمال، صحافة وإعلام، محاسبة، تربية طفل، سكرتارية طبية، سكرتارية قضائية، سكرتارية سياحية، صيانة أجهزة خلوية، صيانة حاسوب وإدارة شبكات، تمديدات كهربائية، كوافير ستاتي، كوافير رجالي، تصميم أزياء، خبيرة بشرة، إدارة فنادق، شيف، تكييف وتبريد، أمن وحماية المؤسسات، ميكانيك سيارات، كهرباء سيارات، جرافيك ديزاين. سارعوا بالتسجيل، المقاعد محدودة. للتسجيل والاستفسار من خلال رسائل الصفحة أو الاتصال على الأرقام التالية: رام الله وسط البلد، شارع النهضة، 02-296-7641، أو رام الله المنطقة الصناعية، عمارة الأرز، 02-290-3015. بيت لحم مقابل سلطة المياه، عمارة الأمل، 02-274-7811. الخليل، عين سارة مقابل إسعاد الطفولة، 02-225-2223. كلية المستقبل المهنية، يداً بيد نحو المستقبل.
1: لعشاق الطعم الأصيل، مطعم ديفانو رجع، ورجع أقوى من قبل بإدارة جديدة وروح جديدة وتجربة بتستناكم بكل حب. أشهل مأكولات، أجواء مميزة وخدمة بتليق فيكم. إذا اشتقتوا للطعم اللي بتحبوه أو حابين تكتشفوا ديفانو بحلته الجديدة، الوقت صار مناسب. مطعم ديفانو فتح أبوابه من جديد وبانتظاركم لتكونوا أول الزبائن. ديفانو، بداية جديدة وطعم ما بينتسى. للحجز والاستفسار 275-7276، موبايل 0597-944-401. ديفانو، بيت لحم، شارع القدس الخليل، بالقرب من قبة راحل. ديفانو.

0: سنة. بنز حمام خلطة متوارثة وسر لا يقلد. لا يقلد.
1: بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيهي أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج، أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً، الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، قصر المشوار. ولا تنسى، مهنة بالإيد ولا شهادة على الشجرة.
2: مبروك للسيد محمد سالم الزبن من فرع الظهرية لفوزه بالجائزة الربعية الكبرى لشاري حزيران من بنك الإسكان واللي قيمتها 100,000 شيكل، بالإضافة إلى 15 رابح بجائزة قيمتها 10,000 شيكل من كل فرع، وربحها كل من راجح شكعة فرع نابلس، آيات عوض فرع جنين، نمر ربيعة فرع بيت لحم، أحمد فتوح فرع غزة، نهى سعادة فرع بيرزيت، محمد وعلاء شاكر فرع ترمس عيا، مها جولاني فرع الخليل، ليلى برابرة فرع طولكرم، عفيف برغوثي فرع رمالله، محمد وصفوان وأديم حلاق فرع يطة، مليح القرجة فرع حلحول، رغدة حاج محمد فرع رافيديا، حازم مشارقة فرع الظهرية، محمد أبو قرع فرع المصيون، بلسم قديح فرع خان يونس. شو بتستنى؟ ممكن أنت تكون الرابح بالجائزة الكبرى نهاية العام وقيمتها 1,000,000 شيكل لفائز واحد، أو الجائزة الربعية لشهر أيلول وقيمتها 100,000 شيكل لرابح واحد، أو تكون واحد من 15 رابح بجائزة قيمتها 10,000 شيكل لكل رابح في شهر 9 و12 موزعة على كل فروعنا. وكل اللي عليك إنك تفتح أو تغذي حساب التوفير في بنك الإسكان بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. للمزيد زوروا hbtf.bs. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
3: لأن صحتكم تستحق الأفضل ولأن راحتكم هي أولويتنا، ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفان والضعف الجنسي ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة، خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم شارع قدس الخليل. الحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 02-272-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.

0: لعشاق الطعم الأصيل، مطعم ديفانو رجع ورجع أقوى من قبل، بإدارة جديدة وروح جديدة وتجربة بتستناكم بكل حب. أشهل مأكولات، أجواء مميزة وخدمة بتليق فيكم. إذا اشتقتوا للطعم اللي بتحبوه أو حابين تكتشفوا ديفانو بحلته الجديدة، الوقت صار مناسب. مطعم ديفانو فتح أبوابه من جديد وبانتظاركم لتكونوا أول الزبائن. ديفانو، بداية جديدة وطعم ما بينتسى. للحجز والاستفسار 275-7276، موبايل 0597-944-401. ديفانو، بيت لحم، شارع القدس الخليل، بالقرب من قبة راحل. ديفانو.
1: تعلن إدارة كلية طليطة قومي عن فتح باب التسجيل للعام الدراسي الجديد 2026-2027. إذا كان معك توجيهي ناجح أو لا، أو مخلص بالصف عاشر، أو معك شهادة جامعية وكنت حابب تتعلم مهنة للمستقبل، يمكنك التسجيل في التخصصات التالية: دبلوم تسويق إلكتروني، دبلوم تجارة إلكترونية، دبلوم شيف عام، دبلوم شيف حلويات، دبلوم إدارة الفنادق، دبلوم زراعة مستدامة، سكرتارية تنفيذية، تصميم جرافيكي. وللناجحين توجيهي يمكنكم التسجيل في دبلوم الإدارة الفندقية والمطاعم، دبلوم إدارة الطعام والشراب. ويوجد منح دراسية. لمزيد من المعلومات يمكنكم الاتصال على 0597-525702. زوروا صفحتنا على الفيسبوك طليطة كومي كوميونيتي كوليج. تخصصات مطلوبة في سوق العمل، احصل على مهنة لتضمن مستقبلك. مع تحيات كلية طليطة قومي لمستقبل أفضل.
2: بجهد أقل وتميز أكبر، الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3.
3: كم مرة دورت على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي لسه ما إجت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السيليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027. دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل. تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 02-274-2121، أو قم بزيارة مركز السيليزيان للتدريب المهني. مركز السيليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.

0: الكاش جوال رح تربحكم هدايا كاش وملايين الحزم والدقائق والرسائل ببلاش. ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: هل تبحثون عن بداية تصنع مستقبلكم؟ في جامعة بيت لحم تتحول طموحاتكم إلى تميز وإنجاز. تقدم جامعة بيت لحم برامج البكالوريوس والدبلوم والماجستير في العلوم، الآداب، التربية، التمريض، العلوم الصحية، إدارة الفنادق، إدارة الأعمال، وتطرح هذا العام برنامجين جديدين: التسويق الرقمي التفاعلي Interactive Digital Marketing واللغة العربية التطبيقية ومهارات التعبير المعاصرة. يمكنكم شراء طلبات الالتحاق عبر موقع الجامعة باستخدام بطاقة الائتمان أو من خلال خدمة إيسداد. للمزيد زوروا موقعنا على الإنترنت bethlehem.edu/admission. جامعة بيت لحم، نجد للأمل سبيلاً.
2: النشرة الإخبارية تأتيكم برعاية كلية المستقبل، يداً بيد نحو المستقبل.

0: النشرة الحادية عشرة صباحاً، يقرأها أنس القاضي.
1: أهلا بكم. أحرق مستوطنون مسلحون فجر اليوم منزلا في خلة الفرة جنوب الخليل، وهاجم مستوطنون من مستوطنة عتنائيل المقامة على أراضي المواطنين جنوب الخليل منزل المواطن بسام النواجعة في خلة الفرة غرب يطا جنوب الخليل، وأشعلوا النيران في المنزل أثناء نوم العائلة المكونة من 5 أفراد.
2: 5 مستوطنين أجوا علي، بقيت نايمة أنا وبنتي في الغرفة هاي، فتحوا الشباك، في كربال للشباك فتحوا ولايدوا علي، بقول لي نواجعة، قلت نعم، قال قولي لجوزك أنت نواجعة سوسي. حين أنا قمت بدي أقيم البيت وأقوم، إلا هم بزتوا علي القنية، بعرفش من توفت شو هو، المهم منهم على طول ولع في السدة الأواعي. قمت البنت وطلعت بطعها برا وأرجع أشوف يعني بدي أطلع الأواعي أطلع إشي، ما قدرتش لأنه صبتني القحة وطلعت أبص عليهم منين دوم يروحوا ومين دوم يروحوا، ما شفتهمش، أني صبتني زي الغماية يعني من عشان أنا معاي حسي في صدري، كان موتتي. شو بدي أسوي؟ الحمد لله بنعمر هالدار، الحمد لله. شو يعني بدنا بدهم يهزمونا بيهزمونيش، بنعمرها وبنقعد إن شاء الله، وهاي في غرفة هاي بقعد فيها تصير معمرين الدار إن شاء الله، ولا بطلع من هان من مرة.
1: نقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم عددا من البيوت المتنقلة إلى البؤرة الاستيطانية التي أقيمت مؤخرا على جبل طاروسة غرب الخليل، وأفيد بأن شاحنات لقوات الاحتلال نقلت عددا من الكرفانات إلى البؤرة الاستيطانية الجديدة المسمى درون، والتي شرعت قوات الاحتلال في شهر حزيران الماضي بإقامتها على أراضي المواطنين في جبل طاروسة التابع لمدينة دورا. وكانت قوات الاحتلال برفقة مجموعة من المستوطنين شرعت شهر حزيران الماضي بأعمال حفر وتجريف في أراضي المواطنين بالمنطقة تمهيدا لإنشاء مستعمرة جديدة هناك. إلى ذلك يواصل المستوطنون لليوم 12 على التوالي محاصرة عدد من المنازل في بلدة قصر جنوب مدينة نابلس وسط حماية جيش الاحتلال في محاولة للاستيلاء عليها وفرض أمر واقع في المنطقة. هذا وقالت منظمة Human Rights Watch إن هجمات المستوطنين في الضفة تؤدي بشكل متزايد إلى التهجير القسري للفلسطينيين، محذرة من أن عشرات القرى والبلدات الفلسطينية تواجه خطر المحو نتيجة تصاعد هذه الهجمات. وأشارت المنظمة في بيان لها اليوم إلى أن عنف المستوطنين أدى إلى تهجير 107 قرى وبلدات كليا أو جزئيا، ما طال نحو 5900 مواطن منذ كانون 2 يناير 2023، فيما بلغ عدد المواطنين الذين استشهدوا على يد المستوطنين منذ بداية العام 15 مواطنا بينهم طفلان حتى 24 من تموز يوليو الماضي. ودعت المنظمة الدول إلى اتخاذ إجراءات لمنع المزيد من الانتهاكات في الأراضي الفلسطينية، بما في ذلك فرض عقوبات على المتورطين في الانتهاكات الجسيمة وتعليق نقل الأسلحة إلى إسرائيل وحظر التجارة مع المستوطنات غير القانونية والنظر في تعليق اتفاقيات التجارة التفضيلية مع إسرائيل. كما دعت Human Rights Watch المحكمة الجنائية الدولية إلى دعمها وتحقيق في تحقيقاتها الجارية بما يشمل تنفيذ مذكرات الاعتقال الصادرة عنها. أثارت مناقصة إسرائيلية لبناء 1234 وحدة استيطانية في منطقة إيوان الواقع بين القدس ومستوطنة معالي أدوميم موجة استياء في الأوساط الدبلوماسية الأوروبية، وسط تحذيرات من أن الخطوة قد تدفع عددا من الدول ومن بينها بريطانيا إلى اتخاذ إجراءات عقابية ضد إسرائيل حتى قبل الانتخابات المقبلة. وقال دبلوماسي أوروبي إن إسرائيل سبق وتعهدت صراحة لحلفائها الأوروبيين بعدم إحراز تقدم في مشروع البناء بمنطقة إيوان، معتبرا طرح المناقصة تجاوزا لخط أحمر وتطورا بالغ الخطورة. وبحسب شروط المناقصة حدد 19 من تشرين أول أكتوبر موعدا نهائيا لتقديم العروض، أي قبل نحو أسبوع من موعد الانتخابات. استدعت أستراليا اليوم السفير الإسرائيلي لديها احتجاجا على قرار جيش الاحتلال عدم فتح تحقيق جنائي في مقتل عاملة الإغاثة الأسترالية زومي فرانكوم وستة من زملائها في غارة جوية على غزة عام 2024. وأعلن جيش الاحتلال يوم أمس أنه لم يجد أساسا لإجراء تحقيقات جنائية في مقتل موظفي المطبخ العالمي الذين كانوا ضمن قافلة تعمل على توزيع الغذاء والمياه في القطاع، بينهم ثلاثة بريطانيين وأمريكي كندي وبولندي وفلسطيني إلى جانب فرانكوم. وأعربت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ عن غضب حكومتها واستيائها الشديد من القرار، معتبرة أنه لا يرقى إلى مستوى المساءلة التي تتوقعها أستراليا. وأعلنت استدعاء السفير الإسرائيلي هيلل نيومان فيما طلبت من السفير الأسترالي في إسرائيل نقل موقف حكومتها مباشرة إلى المسؤولين الإسرائيليين. قال وزير الخارجية السوري في مقابلة حصرية مع القناة الثانية عشر العبرية أنه لم يكن لدى إسرائيل أي مبرر مشروع للهجوم على قاعدة أبو الظهور، وقال إن إسرائيل وسوريا أجرتا محادثات قبل الهجوم بشأن الوجود التركي في قاعدة سلاح الجو، وأشار إلى أن إسرائيل تراجعت عن الالتزامات التي تم التوصل إليها قبل توقيع اتفاق بوساطة أمريكية. إلى ذلك قال وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي إسرائيل كاتس إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يجر تركيا إلى مغامرات خطيرة في سوريا حسب وصفه، قائلا إن إسرائيل لن تسمح لأي مسؤول بتهديد أمنها. وكان رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو قال يوم أمس إن إسرائيل أوضحت موقفها بشأن الوجود العسكري التركي في سوريا، مؤكدا أنها لن تتسامح مع وجود عسكري تركي في سوريا يشكل تهديدا لإسرائيل. يأتي ذلك بينما نقلت القناة الثانية عشر الإسرائيلية عن مصادر قولها إن المنظومة الأمنية الإسرائيلية تتابع بقلق ونشاط الأسطول التركي في البحر الأبيض المتوسط، لافتة إلى أن سفنا تركية اقتربت عدة مرات من سفن إسرائيلية في المياه الدولية. قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن ما يسمى بيوم النصر الاقتصادي ليس إلا محاولة لصرف الأنظار عن أزمة أمريكا الداخلية بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب شن حرب اقتصادية حاسمة ضد طهران، وتابع أن ما وصفه بالإرهاب الاقتصادي الأمريكي يهدد الاقتصاد العالمي والسيادة في جميع أنحاء العالم، معتبرا أن الإصرار على مواصلة السياسات الفاشلة لن يؤدي إلا إلى مزيد من الإخفاقات وسيثير عداء الإيرانيين على حد وصفه. من جانبه قال المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني إنه إذا اندلعت الحرب مجددا فسوف تكون لدى إيران أسلحة مختلفة عن الماضي، وقد يكون التغيير في جيل الرؤوس الحربية أو دقة الإصابة أو مدى الصواريخ. وأشار إلى أن بلاده لم تتوقف عن إنتاج وتطوير الأسلحة على الإطلاق، قائلا نحن نتقدم كل يوم بحسب قوله. أخيرا إلى حالة الطقس، يكون الجو اليوم حارا في المناطق الجبلية شديد الحرارة في باقي المناطق مع رطوبة مرتفعة في معظم المناطق، يطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بنحو 4 درجات مئوية. إلى اللقاء.
0: ابقوا على تواصل دائم بآخر التطورات عبر موقعنا الإلكتروني www.rb2000.ps وصفحة الإذاعة المليونية على الفيسبوك راديو بيت لحم 2000.

0: بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيهي أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج، أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً، الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، قصر المشوار. ولا تنسى، مهنة بالإيد ولا الشهادة على الشجرة.
1: لعشاق الطعم الأصيل، مطعم ديفانو رجع، ورجع أقوى من قبل، بإدارة جديدة وروح جديدة وتجربة بتستناكم بكل حب. أشهل مأكولات، أجواء مميزة وخدمة بتليق فيكم. إذا اشتقتوا للطعم اللي بتحبوه أو حابين تكتشفوا ديفانو بحلته الجديدة، الوقت صار مناسب. مطعم ديفانو فتح أبوابه من جديد وبانتظاركم لتكونوا أول الزبائن. ديفانو، بداية جديدة وطعم ما بينتسى. للحجز والاستفسار 275-7276، موبايل 0597-944-401. ديفانو، بيت لحم، شارع القدس الخليل، بالقرب من قبة راحل. ديفانو.
2: بتوجيهي أو بدون توجيهي، الفرصة اللي بتستناها إجت. سجل بدبلومك الآن واستفيد من خصم 15% للمتفوقين وأبناء الأسرى والشهداء. تعلن كلية المستقبل المهنية عن بدء التسجيل بأكثر من 20 تخصص: إدارة أعمال، صحافة وإعلام، محاسبة، تربية طفل، سكرتارية طبية، سكرتارية قضائية، سكرتارية سياحية، صيانة أجهزة خلوية، صيانة حاسوب وإدارة شبكات، تمديدات كهربائية، كوافير ستاتي، كوافير رجالي، تصميم أزياء، خبيرة بشرة، إدارة فنادق، شيف، تكييف وتبريد، أمن وحماية المؤسسات، ميكانيك سيارات، كهرباء سيارات، جرافيك ديزاين. سارعوا بالتسجيل، المقاعد محدودة. للتسجيل والاستفسار من خلال رسائل الصفحة أو الاتصال على الأرقام التالية: رام الله وسط البلد، شارع النهضة، 02-296-7641، أو رام الله المنطقة الصناعية، عمارة الأرز، 02-290-3015. بيت لحم مقابل سلطة المياه، عمارة الأمل، 02-274-7811. الخليل، عين سارة مقابل إسعاد الطفولة، 02-225-2223. كلية المستقبل المهنية، يداً بيد نحو المستقبل.
3: مبروك للسيد محمد سالم الزبن من فرع الظهرية لفوزه بالجائزة الربعية الكبرى لشاري حزيران من بنك الإسكان، واللي قيمتها 100,000 شيكل، بالإضافة إلى 15 رابح بجائزة قيمتها 10,000 شيكل من كل فرع، وربحها كل من راجح شكعة فرع نابلس، آيات عوض فرع جنين، نمر ربايعة فرع بيت لحم، أحمد فتوح فرع غزة، نهى سعادة فرع بيرزيت، محمد وعلاء شاكر فرع ترمس عيا، مها جولاني فرع الخليل، ليلى برابرة فرع طول كرم، عفيف برغوثي فرع رام الله، محمد وصفوان وأديم حلاق فرع يطة، مليحة القرجة فرع الحول، رغدة حاج محمد فرع رافيديا، حازم مشارقة فرع الظهرية، محمد أبو قرع فرع المصيون، بلسم قديح فرع خان يونس. شو بتستنى؟ ممكن أنت تكون الرابح بالجائزة الكبرى نهاية العام وقيمتها 1,000,000 شيكل لفائز واحد، أو الجائزة الربعية لشهر أيلول وقيمتها 100,000 شيكل لرابح واحد، أو تكون واحد من 15 رابح بجائزة قيمتها 10,000 شيكل لكل رابح. في شهر 9 و12 موزعة على كل فروعنا. وكل اللي عليك إنك تفتح أو تغذي حساب التوفير في بنك الإسكان بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. للمزيد زوروا hbtf.bs. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
2: هل تبحثون عن بداية تصنع مستقبلكم؟ في جامعة بيت لحم تتحول طموحاتكم إلى تميز وإنجاز. تقدم جامعة بيت لحم برامج البكالوريوس والدبلوم والماجستير في العلوم، الآداب، التربية، التمريض، العلوم الصحية، إدارة الفنادق، إدارة الأعمال. وتطرح هذا العام برنامجين جديدين: التسويق الرقمي التفاعلي Interactive Digital Marketing واللغة العربية التطبيقية ومهارات التعبير المعاصرة. يمكنكم شراء طلبات الالتحاق عبر موقع الجامعة باستخدام بطاقة الائتمان أو من خلال خدمة إيسداد. للمزيد زوروا موقعنا على الإنترنت bethlehem.edu/admission. جامعة بيت لحم، نجد للأمل سبيلاً.

إلى تميز وإنجاز. تقدم جامعة بيت لحم برامج البكالوريوس والدبلوم والماجستير في العلوم، الآداب، التربية، التمريض، العلوم الصحية، إدارة الفنادق، إدارة الأعمال، وتطرح هذا العام برنامجين جديدين: التسويق الرقمي التفاعلي Interactive Digital Marketing واللغة العربية التطبيقية ومهارات التعبير المعاصرة. يمكنكم شراء طلبات الالتحاق عبر موقع الجامعة باستخدام بطاقة الائتمان أو من خلال خدمة إيسداد. للمزيد زوروا موقعنا على الإنترنت bethlehem.edu/admission. جامعة بيت لحم، نجد للأمل سبيلاً.

0: القصراوي عالم من التسالي.
1: تعلن إدارة كلية طليطة قومي عن فتح باب التسجيل للعام الدراسي الجديد 2026-2027. إذا كان معك توجيهي ناجح أو لا، أو مخلص بالصف عاشر، أو معك شهادة جامعية وكنت حابب تتعلم مهنة للمستقبل، يمكنك التسجيل في التخصصات التالية: دبلوم تسويق إلكتروني، دبلوم تجارة إلكترونية، دبلوم شيف عام، دبلوم شيف حلويات، دبلوم إدارة الفنادق، دبلوم زراعة مستدامة، سكرتارية تنفيذية، تصميم جرافيكي. وللناجحين توجيهي يمكنكم التسجيل في دبلوم الإدارة الفندقية والمطاعم، دبلوم إدارة الطعام والشراب. ويوجد منح دراسية. لمزيد من المعلومات يمكنكم الاتصال على 0597-525702. زوروا صفحتنا على الفيسبوك طليطة كومي كوميونيتي كوليج. تخصصات مطلوبة في سوق العمل، احصل على مهنة لتضمن مستقبلك. مع تحيات كلية طليطة قومي لمستقبل أفضل.

0: اكون رسائل ببلاش، ما عليك الا تشحن رصيد او تفعل احد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، او تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الالكتروني او احد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: مبروك للسيد محمد سالم الزبن من فرع الظهرية لفوزه بالجائزة الربعية الكبرى لشاري حزيران من بنك الإسكان واللي قيمتها 100,000 شيكل، بالإضافة إلى 15 رابح بجائزة قيمتها 10,000 شيكل من كل فرع، وربحها كل من راجح شكعة فرع نابلس، آيات عوض فرع جنين، نمر ربيعة فرع بيت لحم، أحمد فتوح فرع غزة، نهى سعادة فرع بيرزيت، محمد وعلاء شاكر فرع ترمس عيا، مها جولاني فرع الخليل، ليلى برابرة فرع طولكرم، عفيف برغوثي فرع رام الله، محمد وصفوان وأديب حلاق فرع يطة، مليحة القرجة فرع الحول، رغدة حاج محمد فرع رافيديا، حازم مشارقة فرع الظهرية، محمد أبو قرع فرع المصيون، بلسة مقديح فرع خان يونس. شو بتستنى؟ ممكن أنت تكون الرابح بالجائزة الكبرى نهاية العام وقيمتها 1,000,000 شيكل لفائز واحد، أو الجائزة الربعية لشهر أيلول وقيمتها 100,000 شيكل لرابح واحد، أو تكون واحد من 15 رابح بجائزة قيمتها 10,000 شيكل لكل رابح في شهر 9 و12 موزعة على كل فروعنا. وكل اللي عليك إنك تفتح أو تغذي حساب التوفير في بنك الإسكان بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. للمزيد زوروا hptf.bs. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
2: كم مرة دورت على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي للسماء جت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السيليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027. دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل، تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 02-274-2121، أو قم بزيارة مركز السيليزيان للتدريب المهني. مركز السيليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.

0: النشرة 12 ظهرا، يقرأها أنس القاضي.
1: أهلا بكم. هدمت قوة الاحتلال الإسرائيلي منزلين مأهولين في قرية بيرين شرق مدينة الخليل. إلى ذلك أحرق مستوطنون مسلحون فجر اليوم منزلا للمواطن بسام النواجع في خلة الفرة غرب يطا جنوب الخليل، وأشعلوا النيران فيه أثناء نوم العائلة المكونة من 5 أفراد.
2: 5 مستوطنين أجوا علي، بقيت نايمة أنا وبنتي في الغرفة هاي، فتحوا الشباك، في كربال للشباك، فتحوا ولادوا علي، بقول لي نواجعة نواجعة، قلت نعم، قال قولي لجوزك أنت نواجعة سوسي. حين أنا قمت بدي أقيم البيت وأقوم، إلا هم بزتوا علي القنية، بعرفش من توفت شو هو، المهم منهم على طول ولع في السدة الأواعي. قمت البنت وطلعتها بطلعها برا وأرجع أشوف يعني بدي أطلع الأواعي أطلع إشي، ما قدرتش لأنه صبتني القحة وطلعت أبص عليهم منين دم يروحوا ومنين دم يروحوا، ما شفتهمش، أنا صبتني زي الغماية يعني منين، عشان أنا معاي حسي في صدري، كان موتتي شو بدي أسوي. الحمد لله بنعمر هالدار، الحمد لله، شو يعني بدنا بدهم يهزمونا بيهزموناش، بنعمرها وبنقعد إن شاء الله، وهاي في غرفة هاي بقعد فيها تصير معمرين الدار إن شاء الله، هي ولا بطلع منها من مرة.
1: إلى ذلك نقلت قوات الاحتلال الإسرائيلية اليوم عددا من البيوت المتنقلة إلى البؤرة الاستيطانية التي أقيمت مؤخرا على جبل طاروسة غرب مدينة الخليل. يأتي ذلك بينما يواصل المستوطنون لليوم 12 على التوالي محاصرة عدد من المنازل في بلدة قصر جنوب نابلس بحماية جيش الاحتلال في محاولة للاستيلاء عليها وفرض أمر واقع في المنطقة. من جانبها قالت منظمة هيومان رايتس ووتش إن هجمات المستوطنين في الضفة الغربية تؤدي بشكل متزايد إلى التهجير القسري للفلسطينيين، محذرة من أن عشرات القرى والبلدات الفلسطينية تواجه خطر المحو نتيجة تصاعد هذه الهجمات. وأشارت المنظمة في بيان لها اليوم إلى أن عنف المستوطنين أدى إلى تهجير 107 قرى وبلدات كليا أو جزئيا، ما طال نحو 5900 مواطن منذ كانون 2 يناير 2023، فيما بلغ عدد الذين استشهدوا على يد المستوطنين منذ بداية العام 15 مواطنا بينهم طفلان حتى 24 من تموز يوليو الماضي. ودعت المنظمة الدول إلى اتخاذ إجراءات لمنع المزيد من الانتهاكات في الأراضي الفلسطينية، بما في ذلك فرض عقوبات على المتورطين في الانتهاكات الجسيمة وتعليق نقل الأسلحة إلى إسرائيل وحظر التجارة مع المستوطنات غير القانونية والنظر في تعليق اتفاقيات التجارة التفضيلية مع إسرائيل. كما دعت إلى دعم المحكمة الجنائية الدولية وتحقيقاتها الجارية بما يشمل تنفيذ مذكرات الاعتقال الصادرة عنها. أدانت مصر اليوم نشر حكومة الاحتلال الإسرائيلي مناقصة لمشروع إيوان الاستيطاني الذي من شأنه تقسيم الضفة الغربية وتطويق القدس الشرقية وعزلها عن محيطها الفلسطيني، بما يقوض التواصل الجغرافي بين الأراضي الفلسطينية ويهدد فرص إقامة دولة فلسطينية مستقلة وقابلة للحياة. إلى ذلك قال وزير الخارجية البريطاني إن بلاده لن تقف مكتوفة الأيدي لتقبل تدمير حل الدولتين، وستتخذ مجموعة شاملة من التدابير للرد على سياسات الحكومة الإسرائيلية ولحماية إمكانية قيام دولة فلسطينية مستقلة، منددا بنشر حكومة الاحتلال مناقصة لمشروع إيوان الاستيطاني الذي اعتبره عملا غير مقبول وآثاره مدمرة ويفصل الضفة الغربية عن القدس الشرقية ويهدد إمكانية حل الدولتين. أما الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش فحذر من تداعيات التطورات المتعلقة بالمشروع الاستيطاني إيوان، داعيا إسرائيل إلى الامتناع عن اتخاذ مزيد من الخطوات بشأنه. استدعت أستراليا اليوم السفير الإسرائيلي لديها احتجاجا على قرار جيش الاحتلال عدم فتح تحقيق جنائي في مقتل عاملة الإغاثة الأسترالية زومي فرانكوم وستة من زملائها في غارة جوية على غزة عام 2024. وأعلن جيش الاحتلال أنه لم يجد أساسا لإجراء تحقيقات جنائية في مقتل موظفي منظمة المطبخ العالمي المركزي الذي كانوا ضمن قافلة تعمل على توزيع الغذاء والمياه في القطاع، بينهم ثلاثة بريطانيين وأمريكي كندي وبولندي وفلسطيني إلى جانب فرانكوم. وأعربت وزيرة الخارجية الأسترالية ييني وونغ عن غضب من حكومتها واستيائها الشديد من هذا القرار، معتبرة أنه لا يرقى إلى مستوى المساءلة التي تتوقعها أستراليا. وأعلنت استدعاء السفير الإسرائيلي هيلل نيومان، فيما طلبت من السفير الأسترالي في إسرائيل نقل موقف حكومتها مباشرة إلى المسؤولين الإسرائيليين. نفى وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني الرواية الإسرائيلية التي استخدمت لتبرير قصف مطار أبو الظهور العسكري، مؤكدا أن دمشق لم تكن تعمل مع أنقرة على إقامة قاعدة تركية أو نشر قوات تركية بصورة دائمة في الموقع، وأن إسرائيل كانت على علم بطبيعة أعمال إعادة التأهيل قبل تنفيذ الغارات. وقال الشيباني في مقابلة مكتوبة مع القناة 12 الإسرائيلية وموقع أكسيوس الأمريكي إنه لم تكن هناك أي نية لإقامة قاعدة تركية أو إنشاء وجود عسكري تركي دائم أو نشر قوات تركية في الموقع، رافضاً الادعاءات التي ساقها رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو بشأن ما وصفه بتمركز عسكري تركي في القاعدة. وكان وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي إسرائيل كاتس صرح اليوم أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يجر تركيا إلى مغامرات خطيرة في سوريا حسب وصفه، مؤكدا أن إسرائيل لن تسمح لأي مسؤول بتهديد أمنها كما قال. إلى ذلك تتابع الأجهزة الأمنية الإسرائيلية كما أفادت مصادر أمنية إسرائيلية للقناة 12 بقلق ما تصفه بتزايد حضور ونشاط للبحرية التركية في الحوض الشرقي للبحر المتوسط وسط تسجيل عدة حالات اقتراب واحتكاك بين سفن تركية وإسرائيلية في المياه الدولية خلال الفترة الأخيرة بالتوازي مع تعمق التعاون العسكري بين أنقرة ودمشق. أخيرا إلى حالة الطقس المتوقعة، يبقى الجو حارا في المناطق الجبلية شديد الحرارة في باقي المناطق مع رطوبة مرتفعة في معظم المناطق، ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة هذا النهار لتصبح أعلى من المعدل السنوي العام بنحو 4 درجات مئوية. دمتم بخير،
0: ابقوا على تواصل دائم بآخر التطورات عبر موقعنا الإلكتروني www.rb2000.ps وصفحة الإذاعة المليونية على الفيسبوك راديو بيت لحم 2000.

0: أكيد مية من مية. أنا بقبل أكيد.
1: بهالدنيا نسوان ما بنسوى بلاهم ونسوان بالنكد الله
0: بلاهم
1: بلاهم
0: احنا ما بنعرفهم.

0: بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيهي أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً، الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، قصر المشوار. ولا تنسى، مهنة بالإيد ولا شهادة على الشجرة.
1: لعشاق الطعم الأصيل، مطعم ديفان ورجع، ورجع أقوى من قبل، بإدارة جديدة وروح جديدة وتجربة بتستناكم بكل حب. أشهل مأكولات، أجواء مميزة وخدمة بتليق فيكم. إذا اشتقتوا للطعم اللي بتحبوه أو حابين تكتشفوا ديفانو بحلته الجديدة، الوقت صار مناسب. مطعم ديفانو فتح أبوابه من جديد وبانتظاركم لتكونوا أول الزبائن. ديفانو، بداية جديدة وطعم ما بينتسى. للحجز والاستفسار 275-7276، موبايل 0597-944-401. ديفانو، بيت لحم، شارع القدس الخليل، بالقرب من قبة راحل. ديفانو.
2: بتوجيهي أو بدون توجيهي، الفرصة اللي بتستناها إجت. سجل بدبلومك الآن واستفيد من خصم 15% للمتفوقين وأبناء الأسرى والشهداء. تعلن كلية المستقبل المهنية عن بدء التسجيل بأكثر من 20 تخصص: إدارة أعمال، صحافة وإعلام، محاسبة، تربية طفل، سكرتارية طبية، سكرتارية قضائية، سكرتارية سياحية، صيانة أجهزة خلوية، صيانة حاسوب وإدارة شبكات، تمديدات كهربائية، كوافير ستاتي، كوافير رجالي، تصميم أزياء، خبيرة بشرة، إدارة فنادق، شيف، تكييف وتبريد، أمن وحماية المؤسسات، ميكانيك سيارات، كهرباء سيارات، جرافيك ديزاين. سارعوا بالتسجيل، المقاعد محدودة. للتسجيل والاستفسار من خلال رسائل الصفحة أو الاتصال على الأرقام التالية: رام الله وسط البلد، شارع النهضة، 02-296-7641، أو رام الله المنطقة الصناعية، عمارة الأرز، 02-290-3015. بيت لحم مقابل سلطة المياه، عمارة الأمل، 02-274-7811. الخليل، عين سارة مقابل إسعاد الطفولة، 02-225-2223. كلية المستقبل المهنية، يداً بيد نحو المستقبل. هل تبحثون عن بداية تصنع مستقبلكم؟ في جامعة بيت لحم تتحول طموحاتكم إلى تميز وإنجاز. تقدم جامعة بيت لحم برامج البكالوريوس والدبلوم والماجستير في العلوم، الآداب، التربية، التمريض، العلوم الصحية، إدارة الفنادق، إدارة الأعمال، وتطرح هذا العام برنامجين جديدين: التسويق الرقمي التفاعلي Interactive Digital Marketing واللغة العربية التطبيقية ومهارات التعبير المعاصرة. يمكنكم شراء طلبات الالتحاق عبر موقع الجامعة باستخدام بطاقة الائتمان أو من خلال خدمة إيسداد. للمزيد زوروا موقعنا على الانترنت bethlehem.edu/admission. جامعة بيت لحم، نجد للأمل سبيلاً.

0: هل تبحثون عن بداية تصنع مستقبلكم؟ في جامعة بيت لحم تتحول طموحاتكم إلى تميز وإنجاز. تقدم جامعة بيت لحم برامج البكالوريوس والدبلوم والماجستير في العلوم، الآداب، التربية، التمريض، العلوم الصحية، إدارة الفنادق، إدارة الأعمال، وتطرح هذا العام برنامجين جديدين: التسويق الرقمي التفاعلي Interactive Digital Marketing واللغة العربية التطبيقية ومهارات التعبير المعاصرة. يمكنكم شراء طلبات الالتحاق عبر موقع الجامعة باستخدام بطاقة الائتمان أو من خلال خدمة إيسداد. للمزيد زوروا موقعنا على الإنترنت bethlehem.edu/admission. جامعة بيت لحم، نجد للأمل سبيلاً.
1: كم مرة دورت على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي للسماء جت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027. دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل. تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 02-274-2121، أو قم بزيارة مركز السليزيان للتدريب المهني. مركز السليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.

0: حطينا. بنز حمام خلطة متوارثة وسر لا يقلد. لا يقلد.
1: تعلن إدارة كلية طليطة قومي عن فتح باب التسجيل للعام الدراسي الجديد 2026-2027. إذا كان معك توجيهي ناجح أو لا، أو مخلص بالصف عاشر، أو معك شهادة جامعية وكنت حابب تتعلم مهنة للمستقبل، يمكنك التسجيل في التخصصات التالية: دبلوم تسويق إلكتروني، دبلوم تجارة إلكترونية، دبلوم شيف عام، دبلوم شيف حلويات، دبلوم إدارة الفنادق، دبلوم زراعة مستدامة، سكرتارية تنفيذية، تصميم جرافيكي. وللناجحين توجيهي يمكنكم التسجيل في دبلوم الإدارة الفندقية والمطاعم، دبلوم إدارة الطعام والشراب. ويوجد منح دراسية. لمزيد من المعلومات يمكنكم الاتصال على 0597-525702. زوروا صفحتنا على الفيسبوك طليطة كومي كوميونيتي كوليج. تخصصات مطلوبة في سوق العمل. احصل على مهنة لتضمن مستقبلك. مع تحيات كلية طليطة قومي لمستقبل أفضل.

0: القصراوي عالم من التسالي.
1: لعشاق الطعم الأصيل، مطعم ديفان ورجع، ورجع أقوى من قبل بإدارة جديدة وروح جديدة وتجربة بتستناكم بكل حب. أشهى المأكولات، أجواء مميزة وخدمة بتليق فيكم. إذا اشتقتوا للطعم اللي بتحبوه أو حابين تكتشفوا ديفانو بحلته الجديدة، الوقت صار مناسب. مطعم ديفانو فتح أبوابه من جديد وبانتظاركم لتكونوا أول الزبائن. ديفانو، بداية جديدة وطعم ما بينتسى. للحجز والاستفسار 275-7276، موبايل 0597-944-401. ديفانو، بيت لحم، شارع القدس الخليل، بالقرب من قبة راحل. ديفانو.

0: والرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: مع مصرف الصفا، الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية لتدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم بالتوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.
2: النشرة الإخبارية تأتيكم برعاية كلية المستقبل، يدا بيد نحو المستقبل.

0: النشرة الواحدة ظهرا يقرأها أنس القاضي. أهلا بكم. سلمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي اليوم جثمان الشهيد الطفل سليم سامي سليم فقها إلى ذويه بعد احتجازه منذ استشهاده في آذار مارس الماضي. وأفادت الهيئة العامة للشؤون المدنية بأن طواقمها تسلمت جثمان الشهيد الطفل من بلدة سنجل شمال رام الله عند حاجز عين سينيا، ونقل إلى مجمع فلسطين الطبي في رام الله لاستكمال الإجراءات الطبية تمهيدا لمواراته الثرى في مسقط رأسه عصر اليوم. وكان الطفل فقها استشهد في 17 من آذار مارس الماضي برصاص قوات الاحتلال على أطراف بلدة سنجل شمال شرق رام الله، فيما أصيب فتى آخر كان برفقته قبل أن تحتجز قوات الاحتلال الإسرائيلي جثمانه. وفي قطاع غزة شيع الفلسطينيون في مدينة غزة رفات 50 شهيدا، انتشل الدفاع المدني جثامينهم من تحت أنقاض منازل مدمرة بعد بقائهم لنحو 3 سنوات تحت الركام منذ استهداف منازلهم في الأشهر الأولى من حرب الإبادة. هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم منزلين مأهولين في قرية بيرين شرق مدينة الخليل. إلى ذلك أحرق مستوطنون مسلحون فجر اليوم منزلا في خلة الفرة جنوب الخليل. ووفق مصادر محلية فإن مستوطنين من مستوطنة عتنائيل المقامة على أراضي المواطنين جنوب الخليل هاجموا منزل المواطن بسام النواجع في خلة الفرة غرب يطة، وأشعلوا النيران في المنزل أثناء نوم العائلة المكونة من 5 أفراد.
1: 5 مستوطنين أجوا علي، بقيت نايم أنا وبنتي في الغرفة هاي، فتحوا الشباك في كربال للشباك، فتحوا ولايدوا علي بقول لي نواجعة، قلت نعم، قال قولي لجوزك أنت نواجعة سوسي. حين أنا قمت بدي أقيم البيت وأقوم، إلا هم بزتوا علي القنية بعرفش من توفت شو هو، المهم منهم على طول ولع في السدة الأواعي. قمت البنت وطلعت بطعها برا وأرجع أشوف يعني بدي أطلع الأواعي أطلع إشي، ما قدرتش لأنه صبتني القحة وطلعت أبص عليهم منين دوم يروحوا ومين دوم يروحوا، ما شفتهمش يعني، صبتني زي الغماية يعني من عشان أنا معي حسي في صدري، كان موتتي. شو بدي أسوي؟ الحمد لله بنعمر هالدار، الحمد لله. شو يعني بدنا بدهم يهزمونا بيهزمونا إيش؟ بنعمرها وبنقعد إن شاء الله، وهاي في غرفة هاي بقعد فيها تصير معمرين الدار إن شاء الله، ولا بطلع منها من مرة.
0: إلى ذلك نقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم عددا من البيوت المتنقلة إلى البؤرة الاستيطانية التي أقيمت مؤخرا على جبل طاروسة غرب مدينة الخليل. يأتي ذلك بينما وصل مستوطنون لليوم 12 على التوالي محاصرة عدد من المنازل في بلدة قصر جنوب مدينة نابلس بحماية جيش الاحتلال في محاولة للاستيلاء عليها وفرض أمر واقع في المنطقة. هذا وقالت منظمة هيومان رايتس ووتش إن هجمات المستوطنين في الضفة الغربية تؤدي بشكل متزايد إلى تهجير قسري للفلسطينيين، محذرة من أن عشرات القرى والبلدات الفلسطينية تواجه خطر المحو نتيجة تصاعد هذه الهجمات. وأشارت المنظمة في بيان لها اليوم إلى أن عنف المستوطنين أدى إلى تهجير 107 قرى وبلدات كليا أو جزئيا ما طال نحو 5900 مواطن منذ كانون 2 يناير عام 2023، فيما بلغ عدد المواطنين الذين استشهدوا على يد المستوطنين منذ بداية العام 15 مواطنا بينهم طفلان حتى 24 من تموز يوليو الماضي. ودعت المنظمة الدول إلى اتخاذ إجراءات لمنع المزيد من الانتهاكات في الأراضي الفلسطينية، بما في ذلك فرض عقوبات على المتورطين في الانتهاكات الجسيمة وتعليق نقل الأسلحة إلى إسرائيل وحظر التجارة مع المستوطنات غير القانونية والنظر في تعليق اتفاقيات التجارة التفضيلية مع إسرائيل. كما دعت إلى دعم المحكمة الجنائية الدولية وتحقيقاتها الجارية بما يشمل تنفيذ مذكرات الاعتقال الصادرة عنها. أدانت مصر اليوم نشر حكومة الاحتلال مناقصة لمشروع إيوان الاستيطاني الذي من شأنه تقسيم الضفة الغربية وتطويق القدس الشرقية وعزلها عن محيطها الفلسطيني، بما يقوض التواصل الجغرافي بين الأراضي الفلسطينية ويهدد فرص إقامة دولة فلسطينية مستقلة وقابلة للحياة. من جانبه قال وزير الخارجية البريطاني إن بلاده لن تقف مكتوفة الأيدي لتقبل تدمير حل الدولتين، وستتخذ مجموعة شاملة من التدابير للرد على سياسات الحكومة الإسرائيلية ولحماية إمكانية قيام دولة فلسطينية مستقلة. وأضاف الوزير البريطاني في بيان صحفي أن بلاده ستوجه في الأسابيع المقبلة عقوبات ضد من يشاركون في التوسع الاستيطاني غير القانوني، مشددا على أن بريطانيا تدعم سلاما عادلا ودائما للفلسطينيين والإسرائيليين. وندد الوزير بنشر حكومة الاحتلال مناقصة لمشروع إيوان الاستيطاني، واعتبره عملا غير مقبول وآثاره مدمرة. بينما حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من تداعيات التطورات المتعلقة بالمشروع الاستيطاني إيوان، داعيا إسرائيل إلى الامتناع عن اتخاذ مزيد من الخطوات بشأنه. أعلنت لجنة الانتخابات المركزية اليوم ارتفاع نسبة المسجلين للانتخابات التشريعية إلى 87.2%، وذلك بعد إضافة أكثر من 32 ألف ناخب جديد إلى سجل الناخبين، ليصبح عدد المسجلين في محافظات الضفة الغربية أكثر من 1,620,000 ناخب وناخبة، وهي نسبة مرتفعة جدا بالمقاييس المحلية والدولية. وأكدت اللجنة أن الأرقام المعلنة تخص سجل الناخبين في محافظات الضفة ولا تشمل قطاع غزة وحملة الهوية المقدسية، إذ إن من حقهم المشاركة في الانتخابات بشكل محفوظ دون الحاجة إلى التسجيل. وستشرع اللجنة ابتداء من اليوم في إدخال وإدارة بيانات المسجلين الجدد تمهيدا لنشر سجل الناخبين الابتدائي للإطلاع والاعتراض أمام الجمهور خلال الفترة من 7 حتى 9 من الشهر المقبل في جميع الهيئات المحلية في الضفة. أخيرا إلى حالة الطقس المتوقعة، يبقى الجو حارا في المناطق الجبلية شديد الحرارة في باقي المناطق مع رطوبة مرتفعة في معظم المناطق. غدا يطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بنحو 5 درجات مئوية. دمتم بخير، إلى اللقاء.
2: ابقوا على تواصل دائم بآخر التطورات عبر موقعنا الإلكتروني www.rb2000.ps وصفحة الإذاعة المليونية على الفيسبوك راديو بيت لحم 2000.

0: هل تبحثون عن بداية تصنع مستقبلكم؟ في جامعة بيت لحم تتحول طموحاتكم إلى تميز وإنجاز. تقدم جامعة بيت لحم برامج البكالوريوس والدبلوم والماجستير في العلوم، الآداب، التربية، التمريض، العلوم الصحية، إدارة الفنادق، إدارة الأعمال، وتطرح هذا العام برنامجين جديدين: التسويق الرقمي التفاعلي Interactive Digital Marketing واللغة العربية التطبيقية ومهارات التعبير المعاصرة. يمكنكم شراء طلبات الالتحاق عبر موقع الجامعة باستخدام بطاقة الائتمان أو من خلال خدمة إيسداد. للمزيد زوروا موقعنا على الإنترنت bethlehem.edu/admission. جامعة بيت لحم، نجد للأمل سبيلاً.
1: لأن صحتكم تستحق الأفضل ولأن راحتكم هي أولويتنا، ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفن والضعف الجنسي ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة، خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم شارع القدس الخليل. للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 02-272-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.
0: بتوجيه أو بدون توجيه، الفرصة اللي بتستناها إجت. سجل بدبلومك الآن واستفيد من خصم 15% للمتفوقين وأبناء الأسرى والشهداء. تعلن كلية المستقبل المهني عن بدء التسجيل بأكثر من 20 تخصص: إدارة أعمال، صحافة وإعلام، محاسبة، تربية طفل، سكرتارية طبية، سكرتارية قضائية، سكرتارية سياحية، صيانة أجهزة خلوية، صيانة حاسوب وإدارة شبكات، تمديدات كهربائية، كوافير ستاتي، كوافير رجالي، تصميم أزياء، خبيرة بشرة، إدارة فنادق، شيف، تكييف وتبريد، أمن وحماية المؤسسات، ميكانيك سيارات، كهرباء سيارات، جرافيك ديزاين. سارعوا بالتسجيل، المقاعد محدودة. للتسجيل والاستفسار من خلال رسائل الصفحة أو الاتصال على الأرقام التالية: رام الله وسط البلد شارع النهضة 02-296-7641، أو رام الله المنطقة الصناعية عمارة الأرز 02-290-3015. بيت لحم مقابل سلطة المياه عمارة الأمل 02-274-7811. الخليل عين سارة مقابل إسعاد الطفولة 02-225-2223. كلية المستقبل المهنية، يداً بيد نحو المستقبل.
2: لعشاق الطعم الأصيل، مطعم ديفانو رجع، ورجع أقوى من قبل، بإدارة جديدة وروح جديدة وتجربة بتستناكم بكل حب. أشهر مأكولات، أجواء مميزة وخدمة بتليق فيكم. إذا اشتقتوا للطعم اللي بتحبوه أو حابين تكتشفوا ديفانو بحلته الجديدة، الوقت صار مناسب. مطعم ديفانو فتح أبوابه من جديد وبانتظاركم لتكونوا أول الزبائن. ديفانو، بداية جديدة وطعم ما بينتسى. للحجز والاستفسار 275-7276، موبايل 0597-944-401. ديفانو، بيت لحم شارع القدس الخليل بالقرب من قبة راحل. ديفانو.
3: مبروك للسيد محمد سالم الزبن من فرع الظهرية لفوزه بالجائزة الربعية الكبرى لشاري حزيران من بنك الإسكان واللي قيمتها 100,000 شيكل، بالإضافة إلى 15 رابح بجائزة قيمتها 10,000 شيكل من كل فرع، وربحها كل من راجح شكعة فرع نابلس، آيات عوض فرع جنين، نمر ربيعة فرع بيت لحم، أحمد فتوح فرع غزة، نهى سعادة فرع بير زيت، محمد وعلاء شاكر فرع ترمس عيا، مها جولاني فرع الخليل، ليلى برابرة فرع طولكرم، عفيف برغوثي فرع رام الله، محمد وصفوان وأديم حلاق فرع يطة، مليحة القرجة فرع الحول، رغدة حاج محمد فرع رافيديا، حازم مشارقة فرع الظهرية، محمد أبو قرع فرع المصيون، بلسم قديح فرع خان يونس. شو بتستنى؟ ممكن أنت تكون الرابح بالجائزة الكبرى نهاية العام وقيمتها 1,000,000 شيكل لفائز واحد، أو الجائزة الربعية لشهر أيلول وقيمتها 100,000 شيكل لرابح واحد، أو تكون واحد من 15 رابح بجائزة قيمتها 10,000 شيكل لكل رابح في شهر 9 و12 موزعة على كل فروعنا. وكل اللي عليك إنك تفتح أو تغذي حساب التوفير في بنك الإسكان بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. للمزيد زوروا hptf.bs. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
4: بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيهي أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج، أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً، الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، قصر المشوار، ولا تنسى مهنة بالإيد ولا شهادة على الشجرة.

مع مصرف الصفا، الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.

0: بنز حمام خلطة متوارثة وسر لا يقلد. لا يقلد.
1: لعشاق الطعم الأصيل، مطعم ديفانو رجع ورجع أقوى من قبل، بإدارة جديدة وروح جديدة وتجربة بتستناكم بكل حب. أشهل مأكولات، أجواء مميزة وخدمة بتليق فيكم. إذا اشتقتوا للطعم اللي بتحبوه أو حابين تكتشفوا ديفانو بحلته الجديدة، الوقت صار مناسب. مطعم ديفانو فتح أبوابه من جديد وبانتظاركم لتكونوا أول الزبائن. ديفانو، بداية جديدة وطعم ما بينتسى. للحجز والاستفسار 275-7276، موبايل 0597-944-401. ديفانو، بيت لحم، شارع القدس الخليل، بالقرب من قبة راحل. ديفانو.

0: والرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: هل تبحثون عن بداية تصنع مستقبلكم؟ في جامعة بيت لحم تتحول طموحاتكم إلى تميز وإنجاز. تقدم جامعة بيت لحم برامج البكالوريوس والدبلوم والماجستير في العلوم، الآداب، التربية، التمريض، العلوم الصحية، إدارة الفنادق، إدارة الأعمال، وتطرح هذا العام برنامجين جديدين: التسويق الرقمي التفاعلي Interactive Digital Marketing، واللغة العربية التطبيقية ومهارات التعبير المعاصرة. يمكنكم شراء طلبات الالتحاق عبر موقع الجامعة باستخدام بطاقة الائتمان أو من خلال خدمة إيسداد. للمزيد زوروا موقعنا على الإنترنت bethlehem.edu/admission. جامعة بيت لحم، نجد للأمل سبيلاً.
2: النشرة الإخبارية تأتيكم برعاية كلية المستقبل، يداً بيد نحو المستقبل.

0: نشرة الثانية مساء، يقرأها أنس القاضي.
1: أهلا بكم. سلمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي اليوم جثمان الشهيد الطفل سليم سامي سليم فقها إلى ذويه بعد احتجازه منذ استشهاده في آذار مارس الماضي. وأفادت الهيئة العامة للشؤون المدنية بأن طواقمها تسلمت جثمان الشهيد الطفل من بلدة سنجل شمال رام الله عند حاجز عين سينيا، ونقل إلى مجمع فلسطين الطبي في رام الله لاستكمال الإجراءات الطبية تمهيدا لمواراته الثرى في مسقط رأسه عصر اليوم. وكان الطفل فقها استشهد في 17 من آذار مارس الماضي برصاص قوات الاحتلال على أطراف بلدة سنجل شمال شرق رام الله، فيما أصيب فتى آخر كان برفقته قبل أن تحتجز قوات الاحتلال الإسرائيلي جثمانه. وفي قطاع غزة، شيع الفلسطينيون في مدينة غزة رفات 50 شهيدا، انتشل الدفاع المدني جثامينهم من تحت أنقاض منازل مدمرة بعد بقائهم لنحو 3 سنوات تحت الركام منذ استهداف منازلهم في الأشهر الأولى من حرب الإبادة. هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم منزلين مأهولين في قرية بيرين شرق مدينة الخليل. إلى ذلك أحرق مستوطنون مسلحون فجر اليوم منزلا في خلة الفرة جنوب الخليل. ووفق مصادر محلية، فإن مستوطنين من مستوطنة عتنائيل المقامة على أراضي المواطنين جنوب الخليل هاجموا منزل المواطن بسام النواجع في خلة الفرة غرب يطة، وأشعلوا النيران في المنزل أثناء نوم العائلة المكونة من 5 أفراد.
2: 5 مستوطنين أجوا علي، بقيت نايمة أنا وبنتي في الغرفة هاي، فتحوا الشباك، في كربال للشباك، فتحوا ولايدوا علي، بقول لي نواجعة نواجعة، قلت نعم، قال قولي لجوزك أنت نواجعة سوسي. حين أنا قمت بدي أقيم البيت وأقوم، إلا هم بزتوا علي القنية، بعرفش من توفت شو هو، المهم منهم على طول ولا في السدة الأواعي. قمت البنت وطلعتها بطلعها برا وأرجع أشوف، يعني بدي أطلع الأواعي أطلع إشي، ما قدرتش لأنه صبتني القحة وطلعت بص عليهم منين دوم يروحوا ومنين دوم يروحوا، ما شفتهمش، أني صبتني زي الغماية يعني من إن عشان أنا معي حسيف صدري، كان موتتي في بدساوي. الحمد لله بنعمر هالدار، الحمد لله. شو يعني بدنا بدهم يهزمونا بيهزمونا إيش، بنعمرها وبنقعد إن شاء الله، وهاي في غرفة هاي بقعد فيها تصير معمرين الدار إن شاء الله، ولا بطلع منها من مرة.
1: إلى ذلك نقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم عددا من البيوت المتنقلة إلى البؤرة الاستيطانية التي أقيمت مؤخرا على جبل طاروسة غرب مدينة الخليل. يأتي ذلك بينما وصل مستوطنون لليوم 12 على التوالي محاصرة عدد من المنازل في بلدة قصر جنوب مدينة نابلس بحماية جيش الاحتلال في محاولة للاستيلاء عليها وفرض أمر واقع في المنطقة. هذا وقالت منظمة هيومان رايتس ووتش إن هجمات المستوطنين في الضفة الغربية تؤدي بشكل متزايد إلى تهجير قسري للفلسطينيين، محذرة من أن عشرات القرى والبلدات الفلسطينية تواجه خطر المحو نتيجة تصاعد هذه الهجمات. وأشارت المنظمة في بيان لها اليوم إلى أن عنف المستوطنين أدى إلى تهجير 107 قرى وبلدات كليا أو جزئيا ما طال نحو 5900 مواطن منذ كانون 2 يناير عام 2023، فيما بلغ عدد المواطنين الذين استشهدوا على يد المستوطنين منذ بداية العام 15 مواطنا بينهم طفلان حتى 24 من تموز يوليو الماضي. ودعت المنظمة الدول إلى اتخاذ إجراءات لمنع المزيد من الانتهاكات في الأراضي الفلسطينية، بما في ذلك فرض عقوبات على المتورطين في الانتهاكات الجسيمة وتعليق نقل الأسلحة إلى إسرائيل وحظر التجارة مع المستوطنات غير القانونية والنظر في تعليق اتفاقيات التجارة التفضيلية مع إسرائيل. كما دعت إلى دعم المحكمة الجنائية الدولية وتحقيقاتها الجارية بما يشمل تنفيذ مذكرات الاعتقال الصادرة عنها. أدانت مصر اليوم نشر حكومة الاحتلال مناقصة لمشروع إيوان الاستيطاني الذي من شأنه تقسيم الضفة الغربية وتطويق القدس الشرقية وعزلها عن محيطها الفلسطيني، بما يقوض التواصل الجغرافي بين الأراضي الفلسطينية ويهدد فرص إقامة دولة فلسطينية مستقلة وقابلة للحياة. من جانبه قال وزير الخارجية البريطاني إن بلاده لن تقف مكتوفة الأيدي لتقبل تدمير حل الدولتين، وستتخذ مجموعة شاملة من التدابير للرد على سياسات الحكومة الإسرائيلية ولحماية إمكانية قيام دولة فلسطينية مستقلة. وأضاف الوزير البريطاني في بيان صحفي أن بلاده ستوجه في الأسابيع المقبلة عقوبات ضد من يشاركون في التوسع الاستيطاني غير القانوني، مشددا على أن بريطانيا تدعم سلاما عادلا ودائما للفلسطينيين والإسرائيليين. وندد الوزير بنشر حكومة الاحتلال مناقصة لمشروع إيوان الاستيطاني، واعتبره عملا غير مقبول وآثاره مدمرة. بينما حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من تداعيات التطورات المتعلقة بالمشروع الاستيطاني إيوان، داعيا إسرائيل إلى الامتناع عن اتخاذ مزيد من الخطوات بشأنه. أعلنت لجنة الانتخابات المركزية اليوم ارتفاع نسبة المسجلين للانتخابات التشريعية إلى 87.2%، وذلك بعد إضافة أكثر من 32 ألف ناخب جديد إلى سجل الناخبين، ليصبح عدد المسجلين في محافظات الضفة الغربية أكثر من 1,620,000 ناخب وناخبة، وهي نسبة مرتفعة جدا بالمقاييس المحلية والدولية. وأكدت اللجنة أن الأرقام المعلنة تخص سجل الناخبين في محافظات الضفة ولا تشمل قطاع غزة وحملة الهوية المقدسية، إذ إن من حقهم المشاركة في الانتخابات بشكل محفوظ دون الحاجة إلى التسجيل. وستشرع اللجنة ابتداء من اليوم في إدخال وإدارة بيانات المسجلين الجدد تمهيدا لنشر سجل الناخبين الابتدائي للإطلاع والاعتراض أمام الجمهور خلال الفترة من 7 حتى 9 من الشهر المقبل في جميع الهيئات المحلية في الضفة. أخيرا إلى حالة الطقس المتوقعة، يبقى الجو حارا في المناطق الجبلية شديد الحرارة في باقي المناطق مع رطوبة مرتفعة في معظم المناطق. غدا يطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بنحو 5 درجات مئوية. دمتم بخير، إلى اللقاء.
0: ابقوا على تواصل دائم بآخر التطورات عبر موقعنا الإلكتروني www.rb2000.ps وصفحة الإذاعة المليونية على الفيسبوك راديو بيت لحم 2000.

0: هل تبحثون عن بداية تصنع مستقبلكم؟ في جامعة بيت لحم تتحول طموحاتكم إلى تميز وإنجاز. تقدم جامعة بيت لحم برامج البكالوريوس والدبلوم والماجستير في العلوم، الآداب، التربية، التمريض، العلوم الصحية، إدارة الفنادق، إدارة الأعمال، وتطرح هذا العام برنامجين جديدين: التسويق الرقمي التفاعلي Interactive Digital Marketing واللغة العربية التطبيقية ومهارات التعبير المعاصرة. يمكنكم شراء طلبات الالتحاق عبر موقع الجامعة باستخدام بطاقة الائتمان أو من خلال خدمة إيسداد. للمزيد زوروا موقعنا على الإنترنت bethlehem.edu/admission. جامعة بيت لحم، نجد للأمل سبيلاً. بتوجيه أو بدون توجيه، الفرصة اللي بتستناها إجت. سجل بدبلومك الآن واستفيد من خصم 15% للمتفوقين وأبناء الأسرى والشهداء. تعلن كلية المستقبل المهني عن بدء التسجيل بأكثر من 20 تخصص: إدارة أعمال، صحافة وإعلام، محاسبة، تربية طفل، سكرتارية طبية، سكرتارية قضائية، سكرتارية سياحية، صيانة أجهزة خلوية، صيانة حاسوب وإدارة شبكات، تمديدات كهربائية، كوافير ستاتي، كوافير رجالي، تصميم أزياء، خبيرة بشرة، إدارة فنادق، شيف، تكييف وتبريد، أمن وحماية المؤسسات، ميكانيك سيارات، كهرباء سيارات، جرافيك ديزاين. سارعوا بالتسجيل، المقاعد محدودة. للتسجيل والاستفسار من خلال رسائل الصفحة أو الاتصال على الأرقام التالية: رام الله وسط البلد، شارع النهضة، 02-296-7641، أو رام الله المنطقة الصناعية، عمارة الأرز، 02-290-3015. بيت لحم مقابل سلطة المياه، عمارة الأمل، 02-274-7811. الخليل، عين سارة مقابل إسعاد الطفولة، 02-225-2223. كلية المستقبل المهنية، يداً بيد نحو المستقبل. أقل وتميز أكبر، الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3.
1: بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيه أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج، أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً، الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، قصر المشوار، ولا تنسى مهنة بالإيد ولا شهادة على الشجرة.

0: والرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: مبروك للسيد محمد سالم الزبن من فرع الظهرية لفوزه بالجائزة الربعية الكبرى لشاري حزيران من بنك الإسكان واللي قيمتها 100,000 شيكل، بالإضافة إلى 15 رابح بجائزة قيمتها 10,000 شيكل من كل فرع، وربحها كل من راجح شكعة فرع نابلس، آيات عوض فرع جنين، نمر ربيعة فرع بيت لحم، أحمد فتوح فرع غزة، نهى سعادة فرع بيرزيت، محمد وعلاء شاكر فرع ترمس عيا، مها جولاني فرع الخليل، ليلى برابرة فرع طولكرم، عفيف برغوثي فرع رام الله، محمد وصفوان وأديم حلاق فرع يطة، مليحة القرجة فرع الحول، رغدة حاج محمد فرع رافيديا، حازم مشارقة فرع الظهرية، محمد أبو قرع فرع المصيون، بلسة مقديح فرع خان يونس. شو بتستنى؟ ممكن أنت تكون الرابح بالجائزة الكبرى نهاية العام وقيمتها 1,000,000 شيكل لفائز واحد، أو الجائزة الربعية لشهر أيلول وقيمتها 100,000 شيكل لرابح واحد، أو تكون واحد من 15 رابح بجائزة قيمتها 10,000 شيكل لكل رابح في شهر 9 و12 موزعة على كل فروعنا. وكل اللي عليك إنك تفتح أو تغذي حساب التوفير في بنك الإسكان بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. للمزيد زوروا hptf.bs. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
2: لأن صحتكم تستحق الأفضل ولأن راحتكم هي أولويتنا، ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفان والضعف الجنسي ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة، خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم شارع القدس الخليل. للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 02-272-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.

0: هل تبحثون عن بداية تصنع مستقبلكم؟ في جامعة بيت لحم تتحول طموحاتكم إلى تميز وإنجاز. تقدم جامعة بيت لحم برامج البكالوريوس والدبلوم والماجستير في العلوم، الآداب، التربية، التمريض، العلوم الصحية، إدارة الفنادق، إدارة الأعمال، وتطرح هذا العام برنامجين جديدين: التسويق الرقمي التفاعلي Interactive Digital Marketing واللغة العربية التطبيقية ومهارات التعبير المعاصرة. يمكنكم شراء طلبات الالتحاق عبر موقع الجامعة باستخدام بطاقة الائتمان أو من خلال خدمة إيسداد. للمزيد زوروا موقعنا على الإنترنت bethlehem.edu/admission. جامعة بيت لحم، نجد للأمل سبيلاً.
1: كم مرة دورت على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي للسماء جت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027. دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل. تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 02-274-2121، أو قم بزيارة مركز السليزيان للتدريب المهني. مركز السليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.
0: تعلن إدارة كلية طليطة قومي عن فتح باب التسجيل للعام الدراسي الجديد 2026-2027. إذا كان معك توجيهي ناجح أو لا، أو مخلص بالصف عاشر، أو معك شهادة جامعية وكنت حابب تتعلم مهنة للمستقبل، يمكنك التسجيل في التخصصات التالية: دبلوم تسويق إلكتروني، دبلوم تجارة إلكترونية، دبلوم شيف عام، دبلوم شيف حلويات، دبلوم إدارة الفنادق، دبلوم زراعة مستدامة، سكرتارية تنفيذية، تصميم جرافيكي. وللناجحين توجيهي يمكنكم التسجيل في دبلوم الإدارة الفندقية والمطاعم، دبلوم إدارة الطعام والشراب. ويوجد منح دراسية. لمزيد من المعلومات يمكنكم الاتصال على 0597-525702. زوروا صفحتنا على الفيسبوك طليطة كومي كوميونيتي كوليج. تخصصات مطلوبة في سوق العمل، احصل على مهنة لتضمن مستقبلك. مع تحيات كلية طليطة قومي لمستقبل أفضل.

0: الدقائق والرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: مبروك للسيد محمد سالم الزبن من فرع الظهرية لفوزه بالجائزة الربعية الكبرى لشاري حزيران من بنك الإسكان واللي قيمتها 100,000 شيكل، بالإضافة إلى 15 رابح بجائزة قيمتها 10,000 شيكل من كل فرع، وربحها كل من راجح شكعة فرع نابلس، آيات عوض فرع جنين، نمر ربيعة فرع بيت لحم، أحمد فتوح فرع غزة، نهى سعادة فرع بير زيت، محمد وعلاء شاكر فرع ترمس عيا، مها جولاني فرع الخليل، ليلى برابرة فرع طول كرم، عفيف برغوثي فرع رام الله، محمد وصفوان وأديم حلاق فرع يطة، مليحة القرجة فرع الحول، رغدة حاج محمد فرع رافيديا، حازم مشارقة فرع الظهرية، محمد أبو قرع فرع المصيون، بلسم قديح فرع خان يونس. شو بتستنى؟ ممكن أنت تكون الرابح بالجائزة الكبرى نهاية العام وقيمتها 1,000,000 شيكل لفائز واحد، أو الجائزة الربعية لشهر أيلول وقيمتها 100,000 شيكل لرابح واحد، أو تكون واحد من 15 رابح بجائزة قيمتها 10,000 شيكل لكل رابح في شهر 9 و12 موزعة على كل فروعنا. وكل اللي عليك إنك تفتح أو تغذي حساب التوفير في بنك الإسكان بقيمة 300 دينار، أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. للمزيد زوروا hbtf.bs. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
2: حديث البلد، حلو البلد في العصرية، ولأنكم الأفضل تستحقون من الأفضل.
3: حلو البلد في العصرية، أنا لن أنافق لو وضعوا في كفي المغارب والمشارق، ولأنكم الأفضل تستحقون من الأفضل. حديث البلد بحجم بلد،
2: بحجم بلد.
4: كلمة حلوة وكلمتين حلوة يا بلدي.
2: حديث البلد،
3: فحديثي معكم أصبح على الملأ. حديث البلد من الأحد إلى الخميس معي أنا سمر الدبس.
4: يا محلى كلمة بلدي في غنوة بتصدري.
2: حديث البلد،
3: كونوا على الموعد.
2: حديث البلد، حديث البلد.

0: القصراوي عالم من التسالي.
1: هذا البرنامج برعاية شركة القصراوي التجارية الصناعية. القصراوي عالم من التسالي.
2: القصراوي عالم من التسالي.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الكرام تحياتنا لكم، أهلا وسهلا فيكم جميعا. حديث البلد معكم على الهواء مباشرة بالتعاون مع القصراوي التجارية الصناعية عالم من التسالي. كل منتجاتهم وتساليهم موجودة بالسوبر ماركتات بجودة عالية وبأسعار مقبولة. خاصة أنا الشيبس اللي على جبنة والشيبس اللي على بصل، هدول اللي أنا بفضلهم. أنت أجمل وأنت أجمل. حديث البلد لليوم الخميس 20/8/2026. قطعنا تقريبا، مش تقريبا على الأكيد، تلت الشهر، ضايل علينا تلتين من الشهر، ضايل علينا تلت واحد، يعني راحوا عشرتين وضايل عشرة واحدة من هذا الشهر، شهر 8، شهر آب. إن شاء الله بيخلص على خير وسلامة. كثير في مشاكل بهذا الشهر، مو حلو أبدا. لا الأجواء هيك مناسبة، رطوبة وارتفاع بدرجات الحرارة، المشاكل كتيرة وصار فيها جرائم قتل للأسف هذا الشهر. فإن شاء الله الشهر الجاي يكون أفضل ونقدر نعيش بأمن وسلام، وتكونوا عم بتحبوا بعض وتكونوا إيد واحدة وتكونوا هيك ناس لطيفين، ناس بس هيك تنشغلوا بحالكم أكثر من غيركم، ما تأذوا بعض، ما تأذوا الآخرين، ونعيش حياة على الأقل كريمة.
1: عيونك والله عذبنا فراقك يا الغالي، خاف الله فينا، خاف الله،
2: خاف الله فينا،
0: والله خافوا الله.
1: يا والله بهالطله اشتقنا لعيونك والله عذبنا
0: احلف
1: فراقك يا الغالي،
0: امبارح لسه كنت هون.
1: خاف الله،
2: خاف الله فينا، خاف الله.
0: موجودين على الموجة 100.8 اف ام من بيت لحم، وموجودين على الموجة 100.8 من الخليل، موجودين من خلال فيسبوك راديو بيت لحم 2000 ومرح اف ام ومرح اف ام لايف، موجودين من خلال التلفزيون التفاعلي، وموجودين طبعا من خلال منصة سمار تيك توك.

تكرم عيونكم شو ما بدكم تدللوا البرنامج برنامجكم والهوى هواكم وصالح وأنا بخدمتكم. صالح كنعان على هندسة الصوت، إيهاب النتش من الخليل، وتحياتي لكم أنا سمر الدبس. من هالعين ومن هالعين أعطيني بس أغلبك لو سمحت أستاذ صالح، من بعد إذنك طالعة معي. اتركوا تعليقات وأكيد رح أقرأها على الهواء مباشرة من خلال فيسبوك ومن خلال تيك توك.

اضحكوا يا اخوان، عيشوا حياة هيك فيها ابتسامة لطيفة مع وردة حمراء بنهديها لإلكم، ويجعل ما حدا غيركم يضحك. درجات الحرارة في القدس المحتلة 30 درجة مئوية، في بيت لحم طقس حار اليوم في ارتفاع 32 درجة مئوية، بالخليل 30، بأريحة 40 درجة مئوية، بعمان 32. بكرة الجمعة في ارتفاع ملموس آخر على درجات الحرارة. الحمد لله أنه بكرة الجمعة ما في طلعة، خليكم في البيت اتغدوا مقلوبة، بس شغلوا الآيسيات أو المراوح وقت المقلوبة، ابقوا في المنازل لأنه الأجواءات رح تكون مش مثل ما بدكم، يعني أجواء حارة. اطلعوا ما بعد الساعة 5-6، روحوا على الحدائق. الحدائق في عنا حدائق ضل، المهم روحوا اطلعوا غيروا الجو، روحوا مناسباتكم، روحوا زياراتكم العائلية، حياتكم الاجتماعية ما تقطعوها أبدا حتى لو كانت ظروفكم المادية صعبة، لأنه المناسبات الاجتماعية شو بدها؟ فلوس. الطلعات والترفيه شو بدها؟ فلوس. التسوق والمشتريات شو بدها؟ فلوس. المدام عشان ترضى وتنبسط شو بدها؟ فلوس. الله يرزق الجميع.

إذن جمعة بكرة الارتفاع الملموس، ويوم السبت أيضا تتواصل الأجواء الحارة أكثر من المعتاد، حتى يوم الأحد بترجع بتنخفض درجات الحرارة شوي عن يوم الجمعة والسبت. شيخ الشباب أنت، وبتضلك بتضلك شيخ الشباب لو عمرك 50 55 60 عادي، شيخ الشباب.

على مين بدنا نمسي من الشباب الموجودين معنا؟ لما بنقول شباب بنقول يعني بنات وأولاد، شباب وصبايا، ذكور وإناث. ما تزعلوا، شيخ الشباب وشيخة الشباب بنفس الوقت. بدي أقول مساء الخير لمين؟ لثائر أبو جود، مساء الخير يا ثائر شيخ الشباب. برضو حمدي صدر، أهلا وسهلا. مين كمان موجود معنا هيك بسرعة؟ يلا سمورة الأمورة كمان، شيخة الشباب. أيمن، مساء الورد والفل شيخ الشباب. ميرا، شيخة الشباب مساء الورد. ونسمات طبعا، وانتي وانتي وانتي يا قلبي شيخة شيخة شيخة الشباب. تمام هيك منيح، شيخة البنات. أنجي كمان شيخ الشباب، أهلا وسهلا. وام سديل عزيزتي، انتي كمان منورة وشيخة الصبايا كمان بكل الأحوال. نسمات حبيبة قلبي. أحمد، أهلا وسهلا. محفوظ، الله يسعد مساك. كل اللي موجودين معنا، ابتسام برضو مساء الورد. ولكل من دخل معنا من خلال البث، أهلا وسهلا بالجميع كلياتكم والله. حتى صالح، صالح شيخ الشباب، حتى أنا سمر إنه أنا برضو شيخة الصبايا. اسمع اسمع اسمع اسمع، كانوا يقولوا لي ست الستات، اليوم كبرت شوي فصاروا يقولوا لي شيخة البنات. بقبل

كمان الأصدقاء الموجودين من خلال بث الفيسبوك، الله يعطيكم العافية، أنا معاكم والله ما عم بنساكم، وإنتوا كمان منورين، أهلا وسهلا فيكم. أبو حسان الله يسعد أوقاتك بكل خير، إم محمود المدهون يسعد مساكي، هي بتناشد أهل غزة يلي بتشوف إذاعة مرح في ولد ضايع، من حي الشيخ رضوان اسمه أمير محمد فؤاد المدهون يتواصل مع أهله، يا أخوان في ولد بناشدوا أهله إنه مفقود من حي الشيخ رضوان، أمانة بالله عليكم تاخدوا المناشدة بعين الاعتبار، حرقة الأم ووجع الأم على أنه ابنها وينه، هاي مصيبة. فأي حدا يتواصل مع أهله أو يتواصل معنا، وإحنا بنتواصل مع أم محمود، أو هي حساب هاي موجودة معنا من خلال البث المباشر على مرح مباشر، فإن شاء الله يا ربي الله يرجع لك إياه بالسلامة. إيهاب ناصر الدين الله يسعد مساك، أهلا على بمسي على المشاهدين.

طيب خلينا لكل اللي طالعين بريت البيوت بدهم يرجعوا بدهم يروحوا بدهم يتسوقوا بدهم يعملوا أي إشي بالحياة اليوم برا عم بيسوقوا السيارات. بالنسبة لحركة التنقل إلى محافظات الجنوب حاليا حاجز الكونتينر سالك، عشغراب سالك، بن نعيم سالك، النشاش كمان سالك، والمنشية سالك، ودوار قوع سالك، وفرش الهواء أيضا فاتحة وسالك، أما راس الجرة مغلقة بالاتجاهين، دورة سالكة، الفوار مغلقة، الفحص سالكة، سعير سالكة، وبوابة النبي يونس فاتحة وسالكة بالاتجاهين.

نسمات بدها تسمع ال اي خلال حلقتي اليوم. اوكي اهلا يا معتصم، شكرا والله شكرا.

اللي ناسي، أنا سمر وبقدم برنامج حديث البلد على مرح بالخليل وعلى بيت لحم 2000 في بيت لحم، وموجودة دائما معاكم الصبح والظهر والمساء من خلال تيك توك.

طيب يا أخوان، من يزرع الجريمة يحصد الندم. المجرم ممكن يهرب، مظبوط، من القانون. ممكن يهرب من القانون، بس لمتى؟ يعني آخرته ينجاب. عن مين عم نحكي؟ عن مجرم وقاتل إسراء الله يرحمها بجنين مبارح. كل البلد، مش بس البلد، وين ما وصل الموضوع لكل أنحاء العالم وصل الموضوع. طبعاً الله يرحمك، بتذكرني بإسراء، مظبوط. كمان كانت إسراء حديث البلد في وقتها. الناس اللي كانت تترحم عليها اليوم كمان رجعنا عم نترحم على إسراء تانية. بكرة الله أعلم على أي إسراء وبأي طريقة ممكن أنه إحنا كمان نترحم عليها. الجريمة بتبلش بخطوة وبتنتهي بحياة مدمرة تماما. هذا الشخص القاتل، هذا يعني المجرم، هذا يعني مش قادرة أوصف الصراحة. أنا مخي بطل إنه يستوعب الموضوع. في حدا بيرتكب جريمة وبعد هالجريمة يعني شغالة سيارة عم تنحرق وبتصور سيلفي؟ في حدا بيعمل هيك؟ مش قادرة أتخيل أنا إنه في بشر، في إنسان بعمل هاي. مش قادرة أتخيل أبدا. هلأ في ناس رح يحكولي والله هو مدمن مخدرات، والله هو سكرجي، والله هو بيعاني من أمراض نفسية. على فكرة لا، هو المريض النفسي ترى ما بيفكر إنه يخطط بهاي الطريقة ويرتكب جريمة. المريض النفسي بينعزل أو بيأذي بطريقة غير مباشرة، مش عن سبق إصرار وترصد. انتبهوا. المجرم يعني اللي بفكر وبخطط سيناريو وبينفذ وبتصور وبضحك وبهرب، هذا مش مريض نفسي أبدا. ولا هو مدمن. المدمن ما انت عارف، اذا واحد مدمن بده يعمل مصيبة او مشكلة، يعني بيكون في اشي بوقتها، ما بيخطط هيك. يعني بضرب، ممكن يأذي، ممكن يدفش، ممكن يعمل أي شيء أو أي قطعة أداة من أدوات المطبخ أو البيت ممكن يستخدمها في وقتها. بس المدمن ما بفكر إنه يخطط ويروح ويعمل وينفذ بهاي الطريقة أبدا. فهو إنسان مجرد من الإنسانية. يعني شوف، حتى الحيوانات لما بدها تنقض على حيوان آخر وهي غريزة عندها فريسة وراحت، ما بتعذبها بهذا الشكل أبدا. يعني مرات بعض الحيوانات على طول بيروحوا لمكان خروج الروح من الرقبة على طول، مش بقعد يأكل شوي من رجله، من بطنه، من ظهره، بعدين بقتله أبدا. حتى الحيوانات في عندها رحمة أكثر من بعض الناس، مع أنها غريزة وما بتفكر ربنا خلقها وطبيعة خلقتها وغريزتها إنه إذا جاعت إنه تنقض على الفريسة. لكن هذا الإنسان إن شاء الله يقدروا يمسكوه، لأنه هو حتى اليوم في الداخل المحتل، هرب على طول. كيف نشر هاي الصورة بعدين وكيف تم تداولها؟ مبارح الفيديو اللي أنا نشرته برضو ألاف من أكثر من 150 ألف مشاهدة، كلياتها بتترحم على إسراء وبدعوا عليه، إلا شخصين ثلاثة. تعرف شو كانوا بيقولوا؟ هدول اللي لفتوني من كل التعليقات، إنه والله هذا كان إنسان كويس، يعني صالح اليوم كويس، بكرة معقول ترتكب جريمة؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا حتى بيكون وارد أبدا. الإنسان الجيد، الإنسان المحترم، الإنسان الخلوق، الإنسان قبل كل شيء. يعني في ناس مش مؤدبين، في ناس مش محترمين على فكرة، بس مش مجرمين أبدا. فإن شاء الله يا ربي حق هاي البنت، يعني الفقد أو خلص انتهت يعني هاي البنت. الله يكون بعون أهلها وعون أولادها، لكن حقها لازم يرجع بأي طريقة. احنا خسرناها هاي البنت، لكن حقها إن شاء الله بالقانون بيرجع. امبارح كان في حرق لمنازل عيلته، هم تبروا عنه، يعني هاي آخر المعلومات، لكن تحقيق جاري.
من اعتاد الظلم عاش خائفا من المظلوم، وهو ابدا ابدا هو ما رح يرتاح ولا ضميره رح يرتاح، ورح يرجع في يوم من الايام يندم ندم شديد يوم لا ينفع الندم. لا جريمة بلا ثمن وإن تأخر الحساب.

0: كان بإمكاني أخذ حد يحكي عن موضوع الجريمة، مين بيرتكب الجريمة، هل في سمات، هل في مؤشرات أنه ممكن هذا الإنسان في يوم من الأيام يرتكب جريمة؟ لا، ما حسيت أنه ما في داعي. لكن الأهل هذا المش إنسان، أنتوا كمان إذا بتعرفوا أنه ابنكم هيك عنده ميول مش بس عدوانية إجرامية، لازم توقفوا عند حده إن شاء الله حتى إنكم تبلغوا عنه. والأهل لما تيجيكم بنتكم غضبانة وزعلانة وحردانة وبتقولكم أنا ما بدي أرجع له، مش ترجعوها، سألوها ليش ما بدك ترجعي، بتحكي، وإذا حكت وشفتوا إنه في خطر على حياتها، إنه مش كل حردانة لازم نرجعها على بيت جوزها، عرفتوا؟ مش كل حردانة لازم نرجعها حتى لو كان عندها 10 أولاد. يعني بجوز هاي البنت رجعت، يعني تكون حردانة ورجعت، ضغط المجتمع، انت مطلقة، ضغط الأهل، ما بنقدر نتحملك ونتحمل أولادك، كمان كرمال أولادها بتكون بدها ترجع، وأحيانا الزوج بيضحك عليها بكلمتين وهي بتصدق مسكينة وبترجع. فمش كل حردانة لازم ترجع لبيت جوزها. ولكل ظالم في نهاية والبادي أظلم. يا أحمد، ضحية وما أكثرهم الضحايا في هذا المجتمع. اليوم إسراء ومبارح إسراء، وبكرة بأكد لك أنه راح يكون في كمان إسراء ثالثة إن شاء الله. لا إن شاء الله لا، بس يعني كل مرة بنحكي إن شاء الله لا، لكن الجرائم يعني منذ بداية الخليقة وهي موجودة وما زالت ورح تستمر إلى نهاية العالم.
1: الفلوس غيرت
0: لا، شو واحد من التعليقات بيقول لك والله كان إنسان كويس، شو صار له الله أعلم. واحد بيقول لك مريض نفسي، واحد بيقول لك الحق عليها ابصر شو عاملة، واحد بيقول لك هي استفزته راحت تشتري أغراض معه للمدرسة وصارت متطلبة، بدها وبدها وبدها، وقال وضع المادي ونفسيته ما بتسمح له. طب ما أنا وضعي المادي ونفسيتي يعني قد ما بدكم داون على الآخر، إنه الواحد إذا تعرض لضغوطات نفسية إنه لازم يكون عنده الخيار، وارد القتل؟ أكيد لا. تعرف من ضمن التعليقات تعليق خارج البلاد بيقول أنتوا الفلسطينية عن جد فاضيين إنكم تقتلوا بعض؟ انتو ما بكفي الاحتلال عم بيقتل فيكم، انتو فاضيين تقتلوا بعض، تعتدوا على بعض، الله يسامحكم. قلت له والله الله يسامحنا، عن جد احنا عم نزعجكم معانا بظروفنا مع الاحتلال، وكمان بظروفنا هلأ اللي صرنا فيها مع بعض، انشغلنا فيها مع بعض، الله يسامحنا.

تعرف كمان من ضمن التعليقات، أنا عم بتذكر تعليق الصراحة، في تعليق لفتني من ست بتقول بتعرفوا ليش أنا ما بدي أتجوز؟ لهذا السبب، إنه حتى البنت عند بيت جوزها صار بطل في أمان. عرفتوا؟ والله هنا كمان وجعت لي قلبي. صبية يعني كان عمرها 27-28 سنة، بتقول أنا لهذا السبب ما بدي أتجوز، إنه ما في أمان. يعني إذا الوحدة في بيت أهلها ما عاشت بأمان، وفي بيت جوزها ما في أمان، وين بدها تكون بأمان؟

أبو حسن الله يسعد مساك، أبو علي الله يسعد مساك يعطيك ألف عافية، دكتور معن وعليكم السلام، أهلا وسهلا. حكمة اليوم: القناعة كنز لا يفنى. وكمان بدي أقول لأبو إبراهيم الله يسعد مساك.

طيب يا أخوان، بالنسبة للانتخابات الفلسطينية، انتخابات التشريعي، اليوم أعلنت لجنة الانتخابات المركزية إنها نجحت في رفع نسبة المسجلين للانتخابات التشريعية إلى 87%. والله عدد كبير. اسمي مكتوب، أنت اسمك مكتوب؟ لا. بعد إضافة أكثر كمان من 32 ألف ناخب جديد إلى سجل الناخبين، ليصبح عدد المسجلين في محافظة الضفة الغربية أكثر من 1,620,000 ناخب وناخبة، وهي نسبة مرتفعة جدا بالمقاييس المحلية والدولية.

اليوم يا أخوان عقدت اللجنة المركزية لحركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح اجتماع برئاسة نائب رئيس الحركة حسين الشيخ حتى يناقشوا القضايا السياسية والأمنية واستمرار اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي على شعبنا في حربه على قطاع غزة، وحكوا في استمرار اعتداءات المستوطنين كمان وتماديهم بالبطش والتهجير لأبناء شعبنا. وكمان ناقشت اللجنة عدد من القضايا التنظيمية الداخلية في البلاد، وبحثت الاستعدادات التنظيمية للانتخابات المقبلة، وأكدت في بيان أن المرحلة الراهنة عم تتطلب أعلى درجات المسؤولية الوطنية والتنظيمية، وشددت على ضرورة مواصلة التحرك السياسي والدبلوماسي.

اهلا البراء، مساء الخير، اهلا يا ذكريات، اهلا يا جورج، اهلا وسهلا، منور وشكرا على المتابعه بكل الاحوال. رائد ابو حميد كمان اهلا وسهلا، لا تنشي تعليقات، لا ابدا ما عم بطنشكم ابدا ابدا، اذا الكلام موجه لي مش لحدا تاني. البراء شكرا على المتابعه عزيزتي او عزيزي، مش عارفه، براء يحتمل ذكر وانثى، بنت وشاب صح، براء برضو بنفس الوقت. شكرا والله. تحياتي لعوض كمان، أهلا وسهلا، وكل الأصدقاء اللي عم بنضموا لحتى يتابعونا بحديث البلد. احنا موجودين كل يوم الساعة 3، أنا وصالح، مو بس أنا لحالي، أنا وصالح، إيهاب عن بعد، بس أنا وصالح هون وجه في وجه، صحيح أنه عم بشوفه يا دوب بس انه عم نتواصل مع بعض قدر المستطاع. تمام، انطلق.

والله شكرا يا جورج، والله شكرا، يسعد قلبك، والله شكرا شكرا. ما خصك انت، إلي لحالي. يا ويلي بدو مريم، انت ببعثوا لك تحيات، بس مسخم مسخم وملطم، ببعثوا لك تحيات، انا ببعثوا لي هدايا. الدولار يا اخوان يستقر قرب ادنى مستوياته بثلاث اشهر بعد ان تحركت وزارة الخزانة الامريكية لتهدئة موجة بيع في سوق السندات، دفعت عوائد السندات طويلة الاجل الى اعلى مستوياتها من عام 2007، وهذا بيعزز معنويات الاقبال على المخاطرة واضعاف العملة.

بفلسطين يا اخوان سعر لتر البنزين انتم بتعرفوا 2.63 كان، بهولندا 2.73 للتر، 2.67 بالدنمارك. يعني شوفوا احنا من البلدان الكتير مرتفع سعر البنزين، يعني بالدولار عم نحكي 2.63 دولار للتر. تم تحويل سعر لتر البنزين بفلسطين من الشيكل الى الدولار على اساس سعر صرف 3.04 للشيكل بتاريخ 3 أغسطس 2026. سويسرا يا اخوان ارخص من عنا، يلا كلنا على سويسرا، شو رايك؟ يعني اعلى شيء بهولندا، الدنمارك معاهم مصاري، بس بعديهم فلسطين بالارتفاع الاسعار، بعدين فنلندا والمانيا وسويسرا وفرنسا واليونان والبانيا وايطاليا. عرفت والله عن جد انبهرت انا بالارتفاع الاسعار مقارنه مع باقي الدول الاوروبيه الغنيه اصلا. طيب نروح لفاصل، من بعده بنتابع جزء آخر من حديث البلد بالتعاون مع شركة القصرة والتجارية الصناعية عالم من التسالي.

هل تبحثون عن بداية تصنع مستقبلكم؟ في جامعة بيت لحم تتحول طموحاتكم إلى تميز وإنجاز. تقدم جامعة بيت لحم برامج البكالوريوس والدبلوم والماجستير في العلوم، الآداب، التربية، التمريض، العلوم الصحية، إدارة الفنادق، إدارة الأعمال، وتطرح هذا العام برنامجين جديدين: التسويق الرقمي التفاعلي Interactive Digital Marketing واللغة العربية التطبيقية ومهارات التعبير المعاصرة. يمكنكم شراء طلبات الالتحاق عبر موقع الجامعة باستخدام بطاقة الائتمان أو من خلال خدمة إيسداد. للمزيد زوروا موقعنا على الإنترنت bethlehem.edu/admission. جامعة بيت لحم، نجد للأمل سبيلاً.

الرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.

طيب رجعنا معكم على الهواء مباشرة، تحياتنا لكم من جديد. حديث البلد بتعاون مع شركة القسراوي التجارية الصناعية عالم من التسالي. كل درب ساكن فؤادي أحسك في الظلام. الله يسعد مساكم متابعينا الكرام والمستمعين والمشاهدين وكل الأصدقاء من خلال الموجة ومن خلال البث المباشر على فيسبوك ومن خلال تلفزيون وأيضا تيك توك.

طيب تمام تمام شكرا يا صالح على الفستان النيلي وهي بلوزة النيلة بس بكل الأحوال جبت الأغنية وجبت العيد مع هاي الأغنية. من السجائر إلى الأدوية والطاقة، كيف تحول التهريب إلى اقتصاد موازي في غزة؟ بطارية سيارة بأكثر من 2300 دولار، علبة سجائر بغزة تصل إلى 140 دولار، مراوح ارتفع سعرها من 100 إلى 500 دولار لهالقدي. خلف هاي الأسعار في شبكة واسعة من التهريب، بتقول الوكالات الصحفية إنها تمددت في غزة، شملت السجائر والوقود والأدوية والمعدات الطبية وألواح الطاقة وقطع الغيار وغيرها من السلع الأساسية. لكن التحقيق بيكشف جانب أكثر إثارة، هي رشاوى لجنود إسرائيليين، شحنات تمر عبر مركبات عسكرية، ملايين الدولارات تتحرك داخل شبكات التهريب، فمن يقف وراء هذه الشبكات؟ هذا السؤال الأبرز. وكيف تحولت تجارة كانت هامشية إلى جزء من اقتصاد غزة؟ ومين بيدفع بالنهاية ثمن هذه التجارة؟

0: طيب كيف ممكن المؤسسات الاجتماعية أو النسوية تدعم النساء في ظل الظروف الراهنة؟ كيف ممكن تخدم النساء بأنه يعتمدوا على أنفسهم وما يكونوا عالة بالمجتمع عفوا في ظل الظروف كمان اللي عم بنعيشها اقتصادية صعبة؟ كيف ممكن هاي المؤسسات انه تدعم المرأة بشكل انه تعتمد فيه على نفسها بدون ما تكون بحاجة لمؤسسات تنمية أسرية خلينا نقول اجتماعية تصرف عليها انه تكون هي مصدر الدخل من خلال عملها؟ كيف هاي المؤسسات ممكن توقف مع المرأة بكل احتياجاتها بالظروف الراهنة؟ معنا على الهواء مباشرة نور المناصرة، مديرة البرامج في مؤسسة أدوار للتغيير الاجتماعي، لنحكي عن آخر مشروع في المناطق المهمشة. طبعا مؤسسة أدوار تعمل بمعظم المناطق من الشمال إلى الجنوب. نور مساء الخير.
1: مساء الورد، أهلا، شو أخبارك؟
0: تمام، كيف حالك اليوم؟ تمام
1: تمام الحمد لله.
0: أهلا وسهلا. طيب نور، طبعا من الاحتياج إلى الإنتاج، مظبوط؟ يعني هذا كان عنوان آخر مشروع ضمن سلسلة إذا بدك في مناطق بالضفة الغربية وحتى في قطاع غزة، في كل المناطق بدوية ريفية مدنية في لكم تواجد وفي لكم شغل في هاي المشاريع. نور، خلينا نحكي عن هذا المشروع اللي اشتغلتوه مع التجمعات البدوية بشرق القدس.
1: حقيقة يعني بدي أكد على كلام خبرتك، كون تواجد مؤسسة أدوار من الشمال للجنوب وأيضا قطاع غزة، بنحاول قدر الإمكان ضمن الموارد والإمكانيات إنه على الأقل نكون شعارات في النساء والشابات الفلسطينيات ونلبي لو جزء بسيط من الاحتياجات، خصوصا في التجمعات ذات الأولوية، التجمعات البدوية العديد من صموتها.
0: نعم.
1: كونهم بعانون على جميع المستويات سواء على المستوى الاجتماعي أو الاقتصادي أو السياسي. بالنسبة للمشروع جزء من أو الجزء الثاني بعد ما تكرر من بعد السنة اللي فاتت، اللي هو مشروع تحسين الوضع الاجتماعي والاقتصادي للنساء البدوية في شرق القدس. بعد دخلنا السنة الماضية 5 تجمعات بدوية، كمان كررنا المشروع للمرة الثانية ل5 تجمعات جديدة.
0: نعم.
1: من ضمنها الخان الأحمر، وادي السنسل، الرفايعة، والحترورة، وادي الجمل. طبعا
0: نعم.
1: هاي التجمعات عندها النساء قويات ثابتات خامدات، وهذا اللي شجعنا لحتى نكون معهم، لحتى نعزز من صمودهم ونقف على أهم الاحتياجات اللي بدهم إياها.
0: نعم. تمام نور. طيب لما أنتوا بتفكروا بمشروع بتفكروا بالمكان فيما بعد وبتختاروا عدد من النساء ضمن منطقة خلينا نقول معينة أو محددة، كيف تختاروا هدول النساء؟ بناء على شو؟ ولما بتختاروا هدول النساء هل المشروع بيكون إذا بدك يعني أنتوا بتفرضوه عليهم أو عندكم مقترحات أو كل امرأة هي بتختار المشروع اللي بيناسبها؟
1: صراحة بشكل عام بدي أحكي على مستويين، في المستوى الأول تحديد الأماكن وتحديد النوع المشروع

0: الاحتياجات اللي بدها اياها النساء،
1: أها.
0: وايش الموارد او الخدمات اللي بحاجتها في هذه الفتره. فبعد هيك احنا بنبني المشروع وبنصممه بناء على اللي سمعناه من النساء، وكثير من التجمعات البدويه تم زيارتها بعد ما عن ادوات وعن عملها
1: نعم
0: في المناطق الرجيم، فصاروا بيتواصلوا مع، وانت بتعرفي ان النساء شبكه، يعني بيتواصلوا مع بعض، بيحكوا لنا زار الجمعيه الفلانيه، فبيتم التواصل معنا وبنزورهم بنشوف ايش اهم احتياجاتهم،
1: حلو.
0: فبيتم بناء المشروع بناء على الاحتياجات اللي بعطونا اياها. بعد هيك بيتم تنفيذ شت المشروع بناء على رؤيه
1: التدريب خلينا نقول اللي بيخضعوا له
0: صحيح
1: النساء يعني.
0: مظبوط. فاذا بدي احكي
1: نعم
0: بشكل مفصل للمشروع، لانه كمان الموضوع رغم انه بيهتم بالجانب الاقتصادي وبيطور من مصادر دخل النساء، الا كان انه اهتم بالجانب النفسي، فلانه كان في البدايه في جلسات دعم نفسي وارشاد
1: والله مهم
0: اجتماعي
1: في ظل
0: للنساء
1: الظروف فعلا، مشان
0: كلها.
1: المرأة ترتاح وتبدع بمشروعها لازم تكون مرتاحة برضو نفسيا.
0: مضبوط، كلها
1: نعم
0: يعني من نسائنا القويات في مناطق بتعاني من الأطفال،
1: اها
0: فكانت الهموم هي مدخل الهموم والاعتداءات
1: نعم
0: الاحتلال
1: صحيح
0: والمستوطنين، كانت منهكة صراحة. فلما عملنا الجلسات كانت فرصة للنساء لتعبر عن مشاعرها ونزيد من ثقتها بذاتها،
1: نعم
0: وصراحة احنا بنتعلم دروس من هذه المشاريع، يعني
1: نعم ومن مشاريع سابقة. بس خلينا نور من خلالك يعني أبرز هاي المشاريع اللي عم بطلبوها النساء أو بيشتغلوا عليها ضمن هذا المشروع على الأقل، بأي المجالات؟
0: تتنوع المشاريع في عدة مجالات. طبعا ركزنا أو كنا يعني بالتشاور مع النساء إنه المشاريع الثروة الحيوانية، كون النساء أو المناطق تجمعات في تشتهر إنه اعتمادهم على الثروة الحيوانية أو الأبان والأجبان، احترمنا رغبتهم بس ما مشجعناهم لحتى يفكروا ايش عندهم امكانيات او يبدعوا في مجالات اخرى.
1: تمام
0: صراحه طلع لنا افكار كثير عظيمه، زي
1: مثل
0: عندنا صناعه الصابون،
1: ايوه
0: صناعه الشمع، كمان توزيعات المناسبات، في عندنا في البشاك، في عندنا مركز تعليمي، في عندنا صبيه حبت تفتتح روضه لاطفال التجمع والتجمعات المجاورة، لأنهم بصل عمرهم 6 سنوات وما في مكان يلعبوا فيه أو يتعلموا فيه،
1: نعم
0: فكان فرصة لأطفال التجمع. كمان في صبايا اختاروا موضوع ماكينات الخياطة لحتى يقوموا بعملية إصلاح الملابس، يعني يا إما بيضطروا خصوصا في شرق القدس، يا إما على مستوى بنطلون او بلوزه انهم ينزلوا على اريحه او على العزري لحتى اجل الموضوع. فكان
1: نعم
0: فكره توفير ماكينات خياطه والعديد صراحه تحضرت من جديد،
1: يعني
0: وفي العديد من
1: منوع، كل
0: المشروعات.
1: مشروع بتختاره الست حسب هي ميولها اهتماماتها
0: صح،
1: ومقدرتها
0: اهتماماتها
1: على
0: وفكرها.
1: يعني يكون هيك عندها إذا بدك هواية أو خبرة في المجال. طيب نرجع نور يعني إلى البدايات، هي أول شيء جلسات نفسية، بعدين اختيار المشروع، بعدين تدريب النساء على المشاريع، بعدين تزويدهم بالأدوات مظبوط اللي بيحتاجوها. طيب وبلشوا ينتجوا، خلاص انتهى دوركم هون ولا ممكن تتابعوهم ما بعد يعني كل هاي الخطوات أو المراحل؟
0: حكيتي شغلة مهمة اللي هو بعد قبل المعدات اللي هو التدريب المهني اللي هو استهدف النساء صاحبات المشاريع، زي كان في عندنا تدريب على صالون أو أدوات مكياج أو أظافر، تدريب مهني، العديد كمان تلقوا التدريب المهني حسب الاحتياج، وكمان تلقوا تدريب حول آليات التسويق وآليات بناء الميزانيات وإلى آخره. ما بعد ذلك وهو الأهم صراحة، أنا بتخيل إنه إحنا حطيناها

0: المفروض الأولى على
1: بداية
0: الدرج
1: الطريق وهم
0: بداية الطريق
1: يكملوا،
0: صحيح
1: بس رح يكون في
0: رح
1: إلكم
0: يكون
1: متابعة.
0: أكيد طبعا. وإحنا حتى
1: ممتاز.
0: هلا إحنا بنتابع مشاريع اللي قبل سنتين أو أكثر، بنضلنا على تواصل مع النساء، بنحب نسمع قصص النجاح، بنحب نسمع كمان إيش أشياء بالتحسين لحتى نطورها عندهم وعندنا، كمان حتى بنسمعهم لاحتياجات اللي ممكن نستهدفهم في مشاريع أخرى، فأبدا ما بنتركهم، بس إحنا بنحب إنهم يكونوا عارفات إنه في مصدر للدخل راح يكون إنهم
1: مش بس تساعدي أهلك، ممكن يكون مشروعك الخاص مستقبلا ويتوسع هذا المشروع.
0: هذا اللي أركز عليه أستاذ سمر، إنه إحنا للتأكيد على استدامة مشروع نسائنا، إنه إحنا بنعمل اتفاقيات مع بعض الموردين حسب المنتجات اللي بتطلعها النساء، سواء في العبرية أو في أريحة أو في أماكن أخرى، هذا المشروع لحتى نتأكد إنه في كخطوة أولى للمدة الفنية رح يتم منهم من منتجات أو يتم يعني توسع نطاق الناس اللي بتعرف أو الموردين اللي رح يشتروا منهم. بالإضافة لنقطة إنه رح يكون في شراكة مع غرفة تجارة وصناعة القدس لإشراك أو دفع عضوية 50 نساء والشابات لمدة عام لحتى تتعلم من التدريبات المهنية ومن المشاريع موجودة عند غرفة تجارة.
1: نعم، الموضوع طويل الصراحة والأسئلة كثيرة من الجانب النفسي والاقتصادي والاجتماعي وكل هاي الأمور. نور إن شاء الله نتوسع أكثر، بس أنا بدي أقول لكل امرأة عندها مهارة وبتفكر بمشروع معين إنه ما تستصعب، هي الخطوة الأولى البداية والبحث عن جهات كمؤسسة أدوار إنه تنضم لهم، وإن شاء الله تقدروا توصلوا لمناطق أخرى وتتوسعوا بهذا النوع من المشاريع حتى تقدروا تساعدوا المرأة على تمكين المرأة. نور شكرا جزيلا حتى اللحظة، يعطيك ألف عافية. شكرا عزيزتي. نور المناصرة مديرة البرامج في مؤسسة أدوار للتغيير الاجتماعي كانت معنا ضمن حديث البلد. امبارح بآخر دقائق البرنامج عملنا تحديث طلع لنا جريمة، يعني كانت مصيبة. خلينا نشوف بآخر تحديث برضو، هو معنا دقيقة برضو، إن شاء الله ما يكون في كوارث، بس نقرأ بشكل سريع. إسرائيل ستهاجم أي تهديد مهما كان صغير في سوريا أو لبنان أو في قطاع غزة. بيان مصري قطري تركي تدين الدول الوسيطة بشدة الهجمات الإسرائيلية الأخيرة في قطاع غزة، وتصعيد الهجمات الإسرائيلية على غزة يقوض الجهود الإقليمية والدولية في مرحلة حرجة. قوة الاحتلال تعتقل 16 عامل فلسطيني داخل شاحنة قرب حاجز مزمور أثناء محاولتهم الوصول إلى القدس بذريعة عدم حيازتهم تصاريح. هذا المشهد اللي عم بتكرر من وقت لآخر. لهون متابعينا الكرام بنكون وصلنا لختام حلقة اليوم من حديث البلد، بنشوفكم على خير وسلام إن شاء الله. متى؟ بكرة الجمعة؟ لا، يوم الأحد كمان؟ لا، يوم السبت؟ لا، أنا فشقت عن السبت. يوم الأحد بإذن الله تعالى بنشوفكم على خير وسلامة، وبدي أتمنى لكم بقية نهار سعيد مريح وآمن، وعطلة إن شاء الله تكون آمنة وسعيدة. شكرا يا صالح، شكرا، يعطيك العافية. شكرا لإيهاب، وتحياتي لكم. أنا سمر الدبس، إلى اللقاء.
2: حديث البلد، حلو البلد في العصرية، ولأنكم الأفضل تستحقون من الأفضل.
3: حلو البلد في العصرية، أنا لن أنافق لو وضعوا في كفي المغارب والمشارق، ولأنكم الأفضل تستحقون من الأفضل. حديث البلد بحجم بلد.
2: بحجم بلد.
4: كلمة حلوة وكلمتين حلوة يا بلدي.
2: حديث البلد.
3: فحديثي معكم أصبح على الملأ. حديث البلد من الأحد إلى الخميس معي أنا سمر الدبس.
4: يا محلى كلمة بلدي في غنوة بين صدرين.
2: حديث البلد.
3: كونوا على الموعد.
2: حديث البلد.

0: القصراوي عالم من التسالي.
1: هذا البرنامج برعاية شركة القصراوي التجارية الصناعية. القصراوي عالم من التسالي.

0: هل تبحثون عن بداية تصنع مستقبلكم؟ في جامعة بيت لحم تتحول طموحاتكم إلى تميز وإنجاز. تقدم جامعة بيت لحم برامج البكالوريوس والدبلوم والماجستير في العلوم، الآداب، التربية، التمريض، العلوم الصحية، إدارة الفنادق، إدارة الأعمال، وتطرح هذا العام برنامجين جديدين: التسويق الرقمي التفاعلي Interactive Digital Marketing واللغة العربية التطبيقية ومهارات التعبير المعاصرة. يمكنكم شراء طلبات الالتحاق عبر موقع الجامعة باستخدام بطاقة الائتمان أو من خلال خدمة إيسداد. للمزيد زوروا موقعنا على الإنترنت bethlehem.edu/admission. جامعة بيت لحم، نجد للأمل سبيلاً.
1: لأن صحتكم تستحق الأفضل ولأن راحتكم هي أولويتنا، ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفن والضعف الجنسي ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة، خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم شارع القدس الخليل. للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 02-272-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.

0: بنز حمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد. لا يقلد.
1: بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيهي أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً، الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، قصر المشوار. ولا تنسى، مهنة بالإيد ولا شهادة على الشجرة.
2: لعشاق الطعم الأصيل، مطعم ديفانو رجع، ورجع أقوى من قبل، بإدارة جديدة وروح جديدة وتجربة بتستناكم بكل حب. أشهى المأكولات، أجواء مميزة وخدمة بتليق فيكم. إذا اشتقتوا للطعم اللي بتحبوه أو حابين تكتشفوا ديفانو بحلته الجديدة، الوقت صار مناسب. مطعم ديفانو فتح أبوابه من جديد وبانتظاركم لتكونوا أول الزبائن. ديفانو، بداية جديدة وطعم ما بينتسى. للحجز والاستفسار 275-7276، موبايل 0597-944-401. ديفانو، بيت لحم، شارع القدس الخليل، بالقرب من قبة راحل. ديفانو.
3: مع مصرف الصفا، الذهب بين ايديك. افتح حساب توفير او غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا او عبر محفظة الصفا الالكترونية لتدخل السحب على ليرة ذهب اسبوعيا، اونصة ذهب شهريا، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1800-566-666 أو 1800-566-666.

اقبل الرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.

توجيه أو بدون توجيه، الفرصة اللي بتستناها إجت. سجل بدبلومك الآن واستفيد من خصم 15% للمتفوقين وأبناء الأسرى والشهداء. تعلن كلية المستقبل المهنية عن بدء التسجيل بأكثر من 20 تخصص: إدارة أعمال، صحافة وإعلام، محاسبة، تربية طفل، سكرتارية طبية، سكرتارية قضائية، سكرتارية سياحية، صيانة أجهزة خلوية، صيانة حاسوب وإدارة شبكات، تمديدات كهربائية، كوافير ستاتي، كوافير رجالي، تصميم أزياء، خبيرة بشرة، إدارة فنادق، شيف، تكييف وتبريد، أمن وحماية المؤسسات، ميكانيك سيارات، كهرباء سيارات، جرافيك ديزاين. سارعوا بالتسجيل، المقاعد محدودة. للتسجيل والاستفسار من خلال رسائل الصفحة أو الاتصال على الأرقام التالية: رام الله وسط البلد، شارع النهضة، 02-296-7641، أو رام الله المنطقة الصناعية، عمارة الأرز، 02-290-3015، بيت لحم مقابل سلطة المياه، عمارة الأمل، 02-274-7811، الخليل، عين سارة مقابل إسعاد الطفولة، 02-225-2223. كلية المستقبل المهنية، يداً بيد نحو المستقبل.

0: بنز حمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد. لا يقلد.
1: هل تبحثون عن بداية تصنع مستقبلكم؟ في جامعة بيت لحم تتحول طموحاتكم إلى تميز وإنجاز. تقدم جامعة بيت لحم برامج البكالوريوس والدبلوم والماجستير في العلوم، الآداب، التربية، التمريض، العلوم الصحية، إدارة الفنادق، إدارة الأعمال، وتطرح هذا العام برنامجين جديدين: التسويق الرقمي التفاعلي Interactive Digital Marketing واللغة العربية التطبيقية ومهارات التعبير المعاصرة. يمكنكم شراء طلبات الالتحاق عبر موقع الجامعة باستخدام بطاقة الائتمان أو من خلال خدمة إيسداد. للمزيد زوروا موقعنا على الإنترنت bethlehem.edu/admission. جامعة بيت لحم، نجد للأمل سبيلاً.

0: هل تبحثون عن بداية تصنع مستقبلكم؟ في جامعة بيت لحم تتحول طموحاتكم إلى تميز وإنجاز. تقدم جامعة بيت لحم برامج البكالوريوس والدبلوم والماجستير في العلوم، الآداب، التربية، التمريض، العلوم الصحية، إدارة الفنادق، إدارة الأعمال، وتطرح هذا العام برنامجين جديدين: التسويق الرقمي التفاعلي Interactive Digital Marketing واللغة العربية التطبيقية ومهارات التعبير المعاصرة. يمكنكم شراء طلبات الالتحاق عبر موقع الجامعة باستخدام بطاقة الائتمان أو من خلال خدمة إيسداد. للمزيد زوروا موقعنا على الإنترنت bethlehem.edu/admission. جامعة بيت لحم، نجد للأمل سبيلاً.
1: كم مرة دورت على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي لسه ما إجت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السيليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027. دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل. تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 02-274-2121، أو قم بزيارة مركز السيليزيان للتدريب المهني. مركز السيليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.
2: لعشاق الطعم الأصيل، مطعم ديفان ورجع، ورجع أقوى من قبل، بإدارة جديدة وروح جديدة وتجربة بتستناكم بكل حب. أشهل مأكولات، أجواء مميزة وخدمة بتليق فيكم. إذا اشتقتوا للطعم اللي بتحبوه أو حابين تكتشفوا ديفانو بحلته الجديدة، الوقت صار مناسب. مطعم ديفانو فتح أبوابه من جديد وبانتظاركم لتكونوا أول الزبائن. ديفانو، بداية جديدة وطعم ما بينتسى. للحجز والاستفسار 275-7276، موبايل 0597-944-401. ديفانو، بيت لحم، شارع القدس الخليل، بالقرب من قبة راحل. ديفانو.
0: بتوجيه أو بدون توجيه، الفرصة اللي بتستناها إجت. سجل بدبلومك الآن واستفيد من خصم 15% للمتفوقين وأبناء الأسرى والشهداء. تعلن كلية المستقبل المهني عن بدء التسجيل بأكثر من 20 تخصص: إدارة أعمال، صحافة وإعلام، محاسبة، تربية طفل، سكرتارية طبية، سكرتارية قضائية، سكرتارية سياحية، صيانة أجهزة خلوية، صيانة حاسوب وإدارة شبكات، تمديدات كهربائية، كوافير ستاتي، كوافير رجالي، تصميم أزياء، خبيرة بشرة، إدارة فنادق، شيف، تكييف وتبريد، أمن وحماية المؤسسات، ميكانيك سيارات، كهرباء سيارات، جرافيك ديزاين. سارعوا بالتسجيل، المقاعد محدودة. للتسجيل والاستفسار من خلال رسائل الصفحة أو الاتصال على الأرقام التالية: رام الله وسط البلد، شارع النهضة، 02-296-7641، أو رام الله المنطقة الصناعية، عمارة الأرز، 02-290-3015. بيت لحم مقابل سلطة المياه، عمارة الأمل، 02-274-7811. الخليل، عين سارة مقابل إسعاد الطفولة، 02-225-2223. كلية المستقبل المهنية، يداً بيد نحو المستقبل.

0: القصراوي عالم من التسالي.
1: تعلن إدارة كلية طليطة قومي عن فتح باب التسجيل للعام الدراسي الجديد 2026-2027. إذا كان معك توجيهي ناجح أو لا، أو مخلص بالصف عاشر، أو معك شهادة جامعية وكنت حابب تتعلم مهنة للمستقبل، يمكنك التسجيل في التخصصات التالية: دبلوم تسويق إلكتروني، دبلوم تجارة إلكترونية، دبلوم شيف عام، دبلوم شيف حلويات، دبلوم إدارة الفنادق، دبلوم زراعة مستدامة، سكرتارية تنفيذية، تصميم جرافيكي. وللناجحين توجيهي يمكنكم التسجيل في دبلوم الإدارة الفندقية والمطاعم، دبلوم إدارة الطعام والشراب. ويوجد منح دراسية. لمزيد من المعلومات يمكنكم الاتصال على 0597-525702. زوروا صفحتنا على الفيسبوك طليطة كومي كوميونيتي كوليج. تخصصات مطلوبة في سوق العمل، احصل على مهنة لتضمن مستقبلك. مع تحيات كلية طليطة قومي لمستقبل أفضل.
2: لأن صحتكم تستحق الأفضل ولأن راحتكم هي أولويتنا، ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفان والضعف الجنسي ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة، خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم شارع قدس الخليل. للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 02-272-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.

والرسائل ببلاش. ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.

0: سمع لي صوت مارو قول لي كده مارو كنت فين احكي لي
1: راكب تاكسي بمستونس وشايف منظر من زوقي وحدي كتكوتي قاعد قدامي لابسه اخضر فستق

تحبون الاستماع، أما نحن فنعشق الإبداع. راديو بيت لحم 2000، الأولى في بيت لحم.

0: الرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: بجهد أقل وتميز أكبر، الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3.
2: مبروك للسيد محمد سالم الزبن من فرع الظهرية لفوزه بالجائزة الربعية الكبرى لشاري حزيران من بنك الإسكان، واللي قيمتها 100,000 شيكل، بالإضافة إلى 15 رابح بجائزة قيمتها 10,000 شيكل من كل فرع، وربحها كل من راجح شكعة فرع نابلس، آيات عوض فرع جنين، نمر ربيعة فرع بيت لحم، أحمد فتوح فرع غزة، نهى سعادة فرع بيرزيت، محمد وعلاء شاكر فرع ترمس عيا، مها جولاني فرع الخليل، ليلى برابرة فرع طولكرم، عفيف برغوثي فرع رمالله، محمد وصفوان وأديم حلاق فرع يطة، مليح القرجة فرع الحول، رغدة حاج محمد فرع رفيديا، حازم مشارقة فرع الظهرية، محمد أبو قرع فرع المصيون، بلسم قديح فرع خان يونس. شو بتستنى؟ ممكن أنت تكون الرابح بالجائزة الكبرى نهاية العام وقيمتها 1,000,000 شيكل لفائز واحد، أو الجائزة الربعية لشهر أيلول وقيمتها 100,000 شيكل لرابح واحد، أو تكون واحد من 15 رابح بجائزة قيمتها 10,000 شيكل لكل رابح في شهر 9 و12 موزعة على كل فروعنا. وكل اللي عليك إنك تفتح أو تغذي حساب التوفير في بنك الإسكان بقيمة 300 دينار، أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. للمزيد زوروا hptf.bs. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
1: هل تبحثون عن بداية تصنع مستقبلكم؟ في جامعة بيت لحم تتحول طموحاتكم إلى تميز وإنجاز. تقدم جامعة بيت لحم برامج البكالوريوس والدبلوم والماجستير في العلوم، الآداب، التربية، التمريض، العلوم الصحية، إدارة الفنادق، إدارة الأعمال، وتطرح هذا العام برنامجين جديدين: التسويق الرقمي التفاعلي Interactive Digital Marketing، واللغة العربية التطبيقية ومهارات التعبير المعاصرة. يمكنكم شراء طلبات الالتحاق عبر موقع الجامعة باستخدام بطاقة الائتمان أو من خلال خدمة إيسداد. للمزيد زوروا موقعنا على الإنترنت bethlehem.edu/admission. جامعة بيت لحم، نجد للأمل سبيلاً.

0: رسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: بجهد أقل وتميز أكبر، الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3. هل تبحثون عن بداية تصنع مستقبلكم؟ في جامعة بيت لحم تتحول طموحاتكم إلى تميز وإنجاز. تقدم جامعة بيت لحم برامج البكالوريوس والدبلوم والماجستير في العلوم، الآداب، التربية، التمريض، العلوم الصحية، إدارة الفنادق، إدارة الأعمال، وتطرح هذا العام برنامجين جديدين: التسويق الرقمي التفاعلي Interactive Digital Marketing واللغة العربية التطبيقية ومهارات التعبير المعاصرة. يمكنكم شراء طلبات الالتحاق عبر موقع الجامعة باستخدام بطاقة الائتمان أو من خلال خدمة إيسداد. للمزيد زوروا موقعنا على الإنترنت bethlehem.edu/admission. جامعة بيت لحم، نجد للأمل سبيلاً.
2: تحبون الاستماع، أما نحن فنعشق الإبداع. راديو بيت لحم 2000، الأولى في بيت لحم.

0: بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيهي أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً، الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، قصر المشوار. ولا تنسى، مهنة بالإيد ولا شهادة على الشجرة.
1: بتوجيه أو بدون توجيه، الفرصة اللي بتستناها إجت. سجل بدبلومك الآن واستفيد من خصم 15% للمتفوقين وأبناء الأسرى والشهداء. تعلن كلية المستقبل المهنية عن بدء التسجيل بأكثر من 20 تخصص: إدارة أعمال، صحافة وإعلام، محاسبة، تربية طفل، سكرتارية طبية، سكرتارية قضائية، سكرتارية سياحية، صيانة أجهزة خلوية، صيانة حاسوب وإدارة شبكات، تمديدات كهربائية، كوافير ستاتي، كوافير رجالي، تصميم أزياء، خبيرة بشرة، إدارة فنادق، شيف، تكييف وتبريد، أمن وحماية المؤسسات، ميكانيك سيارات، كهرباء سيارات، جرافيك ديزاين. سارعوا بالتسجيل، المقاعد محدودة. للتسجيل والاستفسار من خلال رسائل الصفحة أو الاتصال على الأرقام التالية: رام الله وسط البلد، شارع النهضة، 02-296-7641، أو رام الله المنطقة الصناعية، عمارة الأرز، 02-290-3015. بيت لحم مقابل سلطة المياه، عمارة الأمل، 02-274-7811. الخليل، عين سارة مقابل إسعاد الطفولة، 02-225-2223. كلية المستقبل المهنية، يداً بيد نحو المستقبل.
2: لأن صحتكم تستحق الأفضل ولأن راحتكم هي أولويتنا، ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية، استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفن والضعف الجنسي، ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك، لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة، خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم، شارع القدس الخليل، للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 02-272-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.
1: هل تبحثون عن بداية تصنع مستقبلكم؟ في جامعة بيت لحم تتحول طموحاتكم إلى تميز وإنجاز. تقدم جامعة بيت لحم برامج البكالوريوس والدبلوم والماجستير في العلوم، الآداب، التربية، التمريض، العلوم الصحية، إدارة الفنادق، إدارة الأعمال، وتطرح هذا العام برنامجين جديدين: التسويق الرقمي التفاعلي Interactive Digital Marketing واللغة العربية التطبيقية ومهارات التعبير المعاصرة. يمكنكم شراء طلبات الالتحاق عبر موقع الجامعة باستخدام بطاقة الائتمان أو من خلال خدمة إيسداد. للمزيد زوروا موقعنا على الانترنت bethlehem.edu/admission. جامعة بيت لحم، نجد للأمل سبيلاً.

0: هنا بي بي سي. الثالثة بتوقيت غرينتش.
1: في هذه الحلقة، الخارجية البريطانية تدين فتح إسرائيل باب العطاءات لمشروع استيطاني شرق القدس، والجيش الإسرائيلي يقتحم قرية الرشيدة شرق بيت لحم.
2: لو عن منع تجول في المنطقة وسكر الدكاكين ومع العلب كمان الصيدلية.
1: تشيع رفات 50 شخصا بعدما يقرب من 3 أعوام تحت الأنقاض في غزة.
3: هذول لهم 3 سنين أهاليهم في برا البلد وطلعوا في علاج، أولادهم كلهم استشهدوا في الحرب.
1: الرئيس الأمريكي يعلن ما وصفه بالعملية الاقتصادية الأكثر سحقاً ضد إيران.
4: ممكن تتأثر بالبداية، بس مو شرط ما تقدر تتجاوز الأزمة.

0: أهلا بكم متابعينا الكرام في حلقة نهاية الأسبوع من يوميات الشرق الأوسط، ومعكم اليوم نرمين الذهبي. نستهل اللقاء من آخر التطورات في الضفة الغربية المحتلة، فبعد أن أعلنت الحكومة الإسرائيلية فتح باب العطاءات لبناء أكثر من 1200 وحدة استيطانية في المنطقة المعروفة باسم إيوان الواقعة شرق القدس، جاءت إدانة الخارجية البريطانية على لسان وزيرها إد مالبند الذي صرح أنه أوضح لنظيره الإسرائيلي جدعون ساعر أن على الحكومة الإسرائيلية وقف المخطط فورا وسحب ووقف جميع العمليات المتعلقة بالتوسع الاستيطاني على حد تعبيره. من ناحية أخرى، أصيب 5 مواطنين على الأقل من جراء هجوم المستوطنين اليوم على مركبة بين قريتي المغير وأبو فلاح شمال شرق رام الله وسط الضفة. للمزيد من التفاصيل حول التطورات في الضفة الغربية المحتلة تنضم إلينا عبر الهاتف مراسلة بي بي سي في رام الله إيمان عريقات. أهلا بك إيمان، وبداية ماذا عن بقية ردود الفعل على هذا التحرك الجديد بفتح باب المناقصة لبناء هذه الوحدات في المنطقة المعروفة بإيوان؟
1: يعني حقيقة التنديد والاستنكار الفلسطيني لطالما كان يقابل هذه المشاريع الاستيطانية تحديدا في هذه المنطقة الاستراتيجية لعشرات القرى والتجمعات البدوية الفلسطينية الممتدة على نحو 12 ألف دنم من الأراضي شرقي مدينة القدس الشرقية المحتلة، ويعني بينها وبين مستوطنة معالي أدوميم الأكبر في الضفة الغربية. الهيئة الفلسطينية لمقاومة الجدار والاستيطان تعتبر بأن مثل هكذا عطاءات هي تمنح الضوء الأخضر لإخراج هذا المشروع الذي كان حبيس الأدراج المغلقة لعقود طويلة، وبدأ تنفيذه بخطوات عملية على الأرض من شأنها أن تقضي على أي إمكانية متبقية لإقامة الدولة الفلسطينية المستقبلية.
0: لكن إيمان، لماذا على وجه التحديد هذه المنطقة تعد استراتيجية؟
1: حقيقة لأنها كما أسلفت يعني تربط ما بين مدينة القدس بسائر الضفة الغربية. وجود المزيد من النشاطات والوحدات والمستوطنات في هذه المنطقة، وبينما يصب في صالح الوصل الديموغرافي الجغرافي بين المستوطنات مع مدينة القدس، إلا أنه يعني للفلسطينيين عزل المدينة بشكل كامل عن بقية أنحاء الضفة الغربية المحتلة، فصل شمال ووسط الضفة الغربية عن جنوبها، وبالتأكيد يعني يهدد وجود عشرات التجمعات والقرى الفلسطينية في هذه المنطقة وتفريغ.
0: وبالتوازي مع كل ذلك يا إيمان، تستمر عمليات الاقتحام من قبل الجيش الإسرائيلي لمناطق في الضفة، وأيضا اعتداءات المستوطنين. لكن قبل قليل كان هناك خبر عن الدفع بتعزيزات جديدة لقرية قصرة جنوبي نابلس.
1: هذا صحيح، هذه القرية لا تزال العملية العسكرية الإسرائيلية مستمرة فيها، كذلك هو الحال الحصار من قبل مجموعات من المستوطنين لليوم 12 على التوالي. هناك 3 عائلات فلسطينية لا تزال يعني تواجه هذا الحصار الخانق من قبل مجموعات من المستوطنين، وتناشد إن كان المجتمع المحلي أم كذلك المجتمع الدولي لفورية التدخل وتوفير الحماية العاجلة لهم في ظل استمرار اعتداءات المستوطنين تحديدا من الفلسطيني الذي يحمل الجنسية الأمريكية لؤي أبو ريدة، والذي كنت قد تحدثت معه خلال السويعات القليلة الماضية، وأكد بأنه طالب إدارته والسفارة الأمريكية في القدس بفورية التحرك وتوفير الحماية الشخصية له لكونه مواطن أمريكي يحمل الجنسية الأمريكية، وهو محاصر مع بقية أفراد عائلته وكذلك
0: وهو جاء خصيصا من الولايات المتحدة لهذا الغرض.
1: نعم،
0: أشكرك،
1: شكرا
0: شكرا جزيلا لك إيمان عريقات مراسلة بي بي سي في رام الله. نبقى في الضفة الغربية المحتلة حيث اقتحم الجيش الإسرائيلي اليوم قرية الرشيدة شرق بيت لحم والتي يبلغ عدد سكانها 6000 نسمة، حيث أغلق المحل التجارية وصيدلية البلدة قائلا إن السبب هو إلقاء الحجارة على مستوطنين. وكان عدد من المستوطنين قد اقتحموا البلدة صباح اليوم وقاموا بمطاردة رعاة الأغنام وأطلقوا النار على منازل المواطنين بحسب شهادات بعض سكان القرية، كما نستمع لبعضهم.
2: والله أجوا تقريبا اليوم المستوطنين وكان مع رعاة الأغنام وصارت مشاكل بين المواطنين رعاة الأغنام مع المستوطنين. ادعوا أنهم في سيارة مارة لليهود، أن في حدا ضارب عليهم حجر، وسكروا أجوا عملوا عن منع تجول في المنطقة وسكروا الدكاكين ومع العلب كمان الصيدلية سكروها، وتم احتجازنا ما يقارب تقريبا ساعة أنا وأحدى من الشباب، وبيسألونا بيحكولنا مين اللي ضرب، وحكينا في هذا الأمور إحنا ما بنعرف فيه كأشياء وما حدا ضرب، جميع الدكاكين مفك مغلقة والصيدلية مغلقة ومنع تجول، يعني ممنوع حدا بطلع. كيف بدي أعمل منع تجول لأنكم أنتم قاعدين بتعملوا بإشي إرهابي وهذا إشي غلط؟ حكينا يا عمي إحنا فيش من هالكلام نهائيا، تحيل إن في حدا ضرب أو حدا كذا، بس هذه ادعايات باطلة من المستوطنين، يعني وسيلة ضغط على المنطقة عندنا. فإحنا من قرى بيت لحم تبعد عن بيت لحم ما يقارب 13 كيلو، من لما بدنا بنعدي على بيت لحم عن طريق مستوطنة معالي عاموس وهذه ناحل، ومنطقتنا يعني منطقة ناعية ومنطقة مستهدفة، الرشايدة يعني مسكين مناطق شاسعة من المنطقة، وتمتلك ثروة حيوانية ما يقارب 30,000 رأس من الأغنام و800 جمل، يعني هذول بدهم يحشرونا في منطقة في زاوية اللي ما بدهم بيخلوا الناس بتتوسع في المنطقة علشان هم بيستولوا عليها.
3: قرية الرشايدة البالغ عدد سكانها حوالي 5,000 نسمة هي قرية في منطقة نائية تفصلها مستوطنات معالي عموس وإذي هناحل عن القرى الفلسطينية والمدن الفلسطينية المجاورة، والطريق الوحيد المؤدي إلى هذه القرية يمر من خلال هذه المستوطنات. يقومون من فترة وأخرى بمهاجمة ورشق السيارات المارة من خلال هذا الشارع الذي يمر من خلال هذه المستوطنات، يقومون بأعمال الزعرنة وضرب السيارات بمركباتهم في هذه الطريق، أصيب جراء ذلك العديد من الأطفال والنساء.
0: كانت هذه أصوات لبعض سكان قرية الرشيدة بالضفة الغربية المحتلة. ومرة أخرى نعود للتنديد البريطاني بفتح الحكومة الإسرائيلية باب العطاءات لبناء وحدات استيطانية في المنطقة التي تعرف بإيوان شرق القدس، حيث صرحت مصادر بريطانية بأن الحكومة البريطانية ستكشف عن مجموعة شاملة من التدابير خلال الأسابيع المقبلة بما فيها عقوبات تستهدف المتورطين في التوسع الاستيطاني غير القانوني. لمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف من القدس الكاتب الصحفي منير الغول. سيد منير، هل هناك أي رد خرج على هذا التنديد وما قاله وزير الخارجية البريطاني أنه أبلغ نظيره الإسرائيلي بضرورة وقف هذا المشروع فورا؟
4: يتم الرد على التصريحات والخطوات البريطانية، ويمكن القول أن الموقف البريطاني أصبح أكثر تشددا ووضوحا، لم يعد مقتصرا على البيانات السياسية. يمكن تلخيصه بأن لندن تعتبر المستوطنات في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية غير قانونية بموجب القانون الدولي، وبالتالي بريطانيا عندما انطلقت برفض مشروع إيوان بصورة خاصة لأنها ترى أنه سيقسم الضفة الغربية ويعتبر القدس الشرقية تهدد عمليا إمكانية قيام دولة فلسطينية قابلة للحياة. هناك خطوات مهمة اتخذتها بريطانيا سابقا في حزيران الماضي عندما فرضت عقوبات على 6 كيانات وشخص إسرائيلي واحد، والآن هذا الموقف الذي يمكن أن نسقطه على القدس الشرقية مهم جدا، لأن بريطانيا تعتبر القدس الشرقية جزءا، لا تعتبر القدس الشرقية جزءا من السيادة الإسرائيلية، تتعامل مع الاستيطان والاستيطان على المنازل
5: لكن سيد منير، إلى أي مدى يعني فكرة المضي قدما في بناء هذه المستوطنات بفتح باب العطاء أو المنقصة لبناء هذه الوحدات سيمضي قدما فعلا على الأرض قبيل الانتخابات القادمة، أم هو فقط من أجل هذه الانتخابات كخطاب داخلي إسرائيلي؟
4: لا، في حقيقة الأمر هناك مناقصات وعطاء، وتم طرح عطاء ببناء 1200 وحدة سكنية في شرقي القدس ضمن المشروع إيوان، وأيضا لا ننسى قضية الاستيطان العودة من قبل المستوطنين لشمال الضفة الغربية وخصوصا في مستوطنة كديف قرب جنين، وبالتالي الخطوات نلاحظ أنها عملية وليست فقط دعاية سياسية مع قرب الانتخابات الإسرائيلية.
5: أشكرك شكرا جزيلا الكاتب الصحفي منير الغول، كنت معنا عبر الهاتف من القدس.
6: يوميات الشرق الأوسط.
0: أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ما وصفه بالعملية الاقتصادية الأكثر صحقا على الإطلاق ضد إيران، ضمن ما وصفه بأنه حرب اقتصادية وعملية عزل على نطاق غير مسبوق. وهدد الرئيس الأمريكي بفرض تبعات اقتصادية وخيمة على أي دولة تقدم دعما لإيران أو تتيح لمؤسساتها التعامل معها. عن ردود الفعل الرسمية المتوقعة حيال هذا الإعلان نستمع للصحفية علا مسعود من طهران.
7: هناك عدة ردود ومسارات إيرانية متوقعة يشير إليها أساسا والعسكر في إيران، وبما أن إيران مؤخرا أعلنت عن تغيير سياستها الخارجية من الدفاعية إلى الهجومية، فقد تكون إحدى هذه الخيارات والخيار العسكري ليتخذ تجاه الولايات المتحدة أي مصالحها في المنطقة وخارجها أيضا، فضلا عن أن إيران ستسعى لبذل الجهود من أجل عدم إنجاح هذا المخطط الأمريكي أي ما يسمى بالعقوبات الاقتصادية الساحقة، رغم أن هناك بعض التصريحات الرسمية أيضا التي قللت من شأن هذا القرار الأمريكي، لأن اقتصاديا إيران كانت ولا زالت تسعى وتكثف مساعيها في تنشيط المنافذ والحدود لنقل واستيراد بضائعها. وهناك من يطرح التكيف الشعبي مع الضغوطات بل يعول عليه، لسيما صبرهم أي صبر الإيرانيين على أقصى أنواع العقوبات والضغوطات الاقتصادية التي فرضت عليهم فيما سبق. وهنا نذكر بأنه بمجرد الإعلان عن تجديد العقوبات من جانب الرئيس الأمريكي شهدت السوق الإيرانية ارتفاعا في مستوى القلق، لسيما مع صعود أسعار العملات الصعبة وتراجع قيمة العملة المحلية جزئيا بالتزامن مع ارتفاع أسعار الذهب. وبالطبع إن استمرت هذه الضغوط فمن شأنها أن تضيف أو تكثر الأعباء الجديدة على الاقتصاد الإيراني الذي يعاني أصلا من تدهور ملحوظ، رغم محاولات الحكومة للتخفيف من تداعيات الأزمة وإيجاد حلول لها مستفيدة من المبالغ التي استحصلتها إيران من خلال المبيعات أي مبيعات النفط في فترة الحرب وأيضا في فترة وقف إطلاق النار، وهي تقارب 18 مليار دولار. ومع ذلك لا يزال المواطن الإيراني يواجه ظروفا اقتصادية صعبة في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة وتراجع القدرة الشرائية.
0: الصحفي علا مسعودي من طهران. كما رصدنا جانبا من ردود الفعل في الشارع الإيراني حيال تحذيرات الرئيس الأمريكي الأخيرة بفرض تبعات اقتصادية على من يقدم شريان حياة اقتصادي لطهران.
8: الموضوع مو بس إيران، أنا أتعامل ويا دول مختلفة، وإذا كل دولة تتعامل ويا إيران معرضة للعقوبات لازم أحسب ألف حساب قبل أي صفقة، لأن ممكن أخسر.
9: إيران عندها تجارب سابقة بالعقوبات وعندها علاقات تجارية ويا دول أخرى، ممكن تتأثر بالبداية بس مو شرط ما تقدر تتجاوز الأزمة.
10: لا يعني مو بالضرورة كل شيء تغير بسبب تصريحات ترامب. إيران صار لها سنين عايشة تحت العقوبات والناس متعودة على هذا الوضع، وأكيد راح تلقى طرق ثانية للتجارة. أكو أكيد ضعف بس مو معناها الاقتصاد راح ينهار.
11: والله بالنسبة لنا كمواطنين إيرانيين تعودنا على هاي العقوبات وعلى هالضغوطات اللي تفرضها الولايات المتحدة الأمريكية على إيران، وتجاوزنا هذه المرحلة. يعني كل يوم يطلع يحكي ويهدد، ويهدد يعني الدول المختلفة اللي دا تتعامل مع إيران، التجار المعروف، المجالات الأخرى اللي فيها تعامل مع إيران. فأكيد يعني هذا الوضع ما رح يكون مناسب لا للتجارة العالمية ولا لإيران ولا للمواطن الإيراني، لأن اليوم احنا نشوف يعني غلاء موجود، تضخم في الأسعار موجودة في الجمهورية الإسلامية، ولكن يعني تجاوزنا هذه المرحلة وتعودنا يعني أن يكون عندنا يعني نتأقلم مع الوضع.
0: مواطنون إيرانيون، ما زلتم متابعين الكرام تستمعون ليومية الشرق الأوسط من بي بي سي نيوز عربي، وساعتنا في الاستوديو تشير إلى 3:16 بتوقيت غرينتش. إلى جولة الأخبار.
12: بي بي سي أخبار الشرق الأوسط.
13: الرئيس الأمريكي ترامب يعلنها حربا اقتصادية على إيران، ووزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي يصفها بالسياسات الفاشلة. إيرانيات لبي بي سي.
10: إيران صار لها سنين عايشة تحت العقوبات والناس متعودة على هذا الوضع.
11: أكيد يعني هذا الوضع ما رح يكون مناسب لا للتجارة العالمية ولا لإيران ولا للمواطن الإيراني.
13: وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس يتهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بمحاولة جر تركيا إلى مغامرة خطيرة في سوريا، وذلك بعد اعتراف إسرائيل الضمني باستهداف قاعدة أبو الظهور الجوية قرب حلب بدعوى نية تركيا نشر قوات لها بالقاعدة، الأمر الذي تنفيه سوريا. وزير الخارجية البريطاني إد ميليباند ينتقد بشدة نشر الحكومة الإسرائيلية مشروعها الاستيطانية في الضفة الغربية المحتلة إيوان، ويؤكد لنظيره الإسرائيلي أن المشروع من شأنه أن يفصل الضفة الغربية عن القدس الشرقية. الأمين العام للجامعة العربية أصدر بيانا للتنديد بالمشروع وصفا إسرائيل بالدولة المارقة، وأصدرت الخارجية المصرية بيانا ندد بشدة بالمشروع المزمع.
12: بي بي سي أخبار الشرق الأوسط.
13: في غزة تشيع جنازة جماعية ل50 تم انتشال جثثهم من تحت الأنقاض، مع توقع بوجود الآلاف لم يتسن دفنهم بعد، ومشاعر مختلطة في دفن مفقودين ل3 سنوات من الحرب.
14: شعور لا يوصف، شعور حزن، نودع 50 شهيد من الآلاف الشهداء تحت الأنقاض. هذه فرحة لا توصف، لأنه احنا قدرنا نطلع أبنائنا.
13: بابا الفاتيكان يعرب خلال استقباله الرئيس اللبناني جوزيف عون الذي يزور إيطاليا عن بالغ القلق من استمرار المشكلات المعوقة لتنفيذ اتفاق سلام بين إسرائيل ولبنان. كنت معكم خليل فهمي، إلى اللقاء.
12: بي بي سي أخبار الشرق الأوسط.
0: والآن إلى جولتنا في مواقع التواصل الاجتماعي.
12: يوميات الشرق الأوسط.
0: معنا في جولة اليوم من فريق البرنامج الزميل هاشم مناع. أهلا بك هاشم.
15: أهلا بك نرمين وبكل مستمعينا الكرام.
0: من أين ستبدأ جولة اليوم هاشم؟
15: دعينا نبدأ اليوم من العراق، حيث انتشر فيديو لموظفين عراقيين يتظاهرون وسط العاصمة العراقية بغداد يطالبون بتعديل سلم الرواتب، حيث يظهر في الفيديو حشد من الموظفين وهم يرددون هتافات ويحملون لافتات تطالب برواتب منصفة وعادلة. كما نستمع.
16: القراءة شكل والواقع شكل، القراءة يقلع البطالة المقنعة بالكاظمية، نعمل بالكاظمية.
0: البطالة المقنعة واختلاف الواقع عما يقال من تصريحات، لكن كيف جاءت تعليقات رواد مواقع التواصل الاجتماعي على هذا المقطع هاشم؟
15: التعليقات نرمين في معظمها جاءت متضامنة مع مطالب الرواتب العادلة. طلب آخرون بتقليص الفوارق الكبيرة بين رواتب الموظفين، وبعضهم انتقد أيضا البعض فكرة المظاهرة ومكانها.
0: يبدو أن ما يحدث في اليمن هذه الفترة من تقلبات الطقس أيضا كان له حضور على مواقع التواصل الاجتماعي.
15: نعم بالفعل نرمين، أيضا تحديدا هذا الفيديو الذي انتشر في اليمن من حضرموت، ويظهر في هذا الفيديو جدار ضخم من الغبار يحجب الرؤية، وحبات البرد تتساقط بكثافة كما يظهر صوتها في هذا المقطع.
5: يعني الصوت يعبر وحده عما يحدث من تقلبات الطقس في اليمن، وستكون لنا وقفة في هذه الحلقة مع فكرة هذه الأجواء المطيرة والرعدية هناك. لكن كيف جاءت أيضا تعليقات المتابعين؟
15: التعليقات جاءت متباينة تباينا كبيرا، بحيث كيف نظر لها المتابعون. البعض اعتبرها أمطار خير وبركة، تمنى آخرون أن يكون هناك أمطار في محافظاتهم، تمنى البعض هذا المشهد، ذكر المشهد البعض الآخر بأمطار صنعاء وما حدث فيها.
5: وللأسف البعض أصيب من جراء هذه الأمطار. نعم، وهناك تحذيرات رسمية أيضا لهذا، سيكون لنا وقفة مع هذه الأخبار. لكن الختام سيكون من أين يا هاشم؟
15: الختام من غزة تحديدا، لمواطن فلسطيني رغم إصابته وبتر زراعه عاد لعمله في تحدي لظروفه وأجواء الحرب. يظهر في الفيديو وهو يقوم بصنع الفلافل أو الطعمية بيد واحدة، يتحدث معه المصور في الفيديو كما نستمع.
17: طبعا أخونا محمود اليوم ما شاء الله من أول الناس اللي رجع على الفلوجة، من أول الناس اللي فتحوا في الفلوجة، واليوم ما شاء الله عليه بقلب إيد واحدة.
5: كيف علق المتابعون على هذا المقطع؟
15: كان هناك تعاطف كبير وتشجيع له على الاستمرار، والتعليقات في أغلبها كانت متوجهة بالدعاء لهذا المواطن. البعض الآخر أشار إلى أن هذا نتاج الحرب على غزة.
5: وغزة هي المحطة التالية بعد هذه الجولة. أشكرك شكرا جزيلا هاشم مناع.
15: شكرا نرمين.
5: أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة مقتل 10 أشخاص وإصابة 25 آخرين بجراح متفاوتة خلال 24 ساعة الماضية بسبب غارات جوية إسرائيلية في مختلف مناطق القطاع. وأكدت الوزارة في تحديثها اليومي أن حصيلة القتلى بنيران الجيش الإسرائيلي منذ توقيع اتفاق وقف إطلاق النار في أكتوبر تشرين أول الماضي اقتربت من 1300 شخص، بينما اقتربت الإصابات من 1250 إصابة. من ناحية أخرى، شاع القطاع اليوم رفاة 50 شخصا خرجت من داخل مجمع الشفاء الطبي تم انتشالها بعد نحو 3 أعوام من الحرب. من بين هذه الجثامين 17 فرد من عائلة واحدة من مدينة غزة، وغالبيتهم من الأطفال والنساء. لنستمع إلى بعض ممن حضروا هذه الجنازة.
18: هذه فرحة لا توصف، لأنه إحنا قدرنا نطلع أبنائنا. غيرنا اليوم يتحصر في منامه، يتحصر في قعدته، يتحصر في جلوسه، لأنه حتى الآن لم يشاهد أبنائه من أول الحرب، ولم ينتشلوا رفات الشهداء من تحت الأنقاض.
19: هدول لهم 3 سنين أهاليهم في برا البلد، وطلعوا في علاج أولادهم كلهم استشهدوا في الحرب، أولاد خالي بيكونوا، الله يصبرهم. اليوم هم إن شاء الله بتواروا الثرى، وإن شاء الله ربنا الله بصبر أهاليهم.
20: لهم 3 سنوات الشهداء تحت الأنقاض، فنحن نشكر الدفاع المدني قام بجهود وطلع الشهداء. شعور لا يوصف، شعور حزن، نودع 50 شهيد من غزة من فلسطين. هدول 50 شهيد من آلاف الشهداء تحت الأنقاض.
21: أنا أبو شهيد وعمام شهداء، وبنطلب من جميع الدول العربية الوقوف إلى جانبنا وخروج جميع الجرحى. أنا واحد من الناس من ثالث يوم ما طلعت الدبابة من عند من قصفوا ولد أخويا، إلنا 3 سنين وإحنا بعذاب.
22: بفضل الدفاع المدني الحمد لله رب العالمين عمل كل جهده. وهذه ثاني جنازة، أول جنازة طلعنا حوالي يمكن أسماء القصف وأسماء الخبط والرجع، طلعنا مقارب يمكن 15 جثة كلهم أشلاء. فاليوم الحمد لله طلعنا يعني تقدر تقول قارب 20 جثة، وفي لسه ضايل كمان، إن شاء الله بنطلع الباقي.
23: شعور حزين جدا جدا جدا، يعني أول شهر بالحرب اليوم اللي طلعوا، اللي بصير فينا مش قليل. هذا شهيد، هذا شهيد رايحين فين؟ الشهيد لازم يتكرم.
5: مشيعون في جنازة 50 شخصا انتشلت رفاتهم بعد 3 أعوام من الحرب في قطاع غزة. وبعد نحو 2.5 عام أيضا، أقر الجيش الإسرائيلي أمس بأن قواته أطلقت النار على سيارة كانت تقل الطفلة الفلسطينية هند رجب البالغة من العمر 5 سنوات وأفرادا من عائلتها في غزة عام 2024، وقال إنه فتح تحقيقا جنائيا. وهي الطفلة التي عرفت إعلاميا وعبر مواقع التواصل الاجتماعي بشكل واسع عبر مقطع صوتي لها حاولت خلاله الاستغاثة قبل مقتلها. المزيد في تقرير أميرة دكروري.
24: تعالي. تعالي. تعالي. تعالي. تعالي. تعالي.
1: كانت هذه الكلمات الأخيرة للطفلة هند رجب ذات السنوات الخمس والتي انتشرت قبل عامين ونصف أثناء حديثها عبر الهاتف مع العاملين في الهلال الأحمر بعد تعرض السيارة التي كانت تقلها مع أسرتها للقصف والحصار. نجت هند في البداية من الهجوم وتمكنت خلال مكالمة هاتفية من طلب النجدة، واستمرت المكالمة لساعات، ثم تعرضت سيارة إسعاف أرسلت للوصول إليها للقصف في مهمة جرى تنسيقها مع الجيش الإسرائيلي، ما أسفر عن مقتل مسعفين اثنين، وعثر على جثمان هند بعد أيام إلى جانب 6 جثامين أخرى قتلت أيضا. أثار مقتل هند إدانات دولية بعدما انتشر في أنحاء العالم تسجيل مؤلم لمحادثتها مع مسعف جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني. قال الجيش الإسرائيلي في بيان إنه سيفتح تحقيقا جنائيا في مقتل هند وأفراد عائلتها، وكذلك في مقتل 15 فلسطينيا من بينهم مسعفون وموظف في الأمم المتحدة في مارس آذار 2025. أكد الجيش الإسرائيلي للمرة الأولى أن جنوده أطلقوا النار على سيارة كانت تقل الطفلة الفلسطينية هند رجب والتي قتلت مع 6 من أقاربها في قطاع غزة عام 2024. يومية الشرق الأوسط تواصل مع جدة هند للتعليق على بيان الجيش.
2: إحنا تفاجأنا إنه لأول مرة طبعاً العدو الإسرائيلي بيعترف بخطأه، وهو مش إحنا يعني بالنسبة إنا لا نعتقد إنه هذا إنه كان اعتراف بخطأ، هو كان بس ببرر للعالم إنه الجنود أخطأوا وإحنا بدنا نعمل محاكمة إلهم، محاكمة جنائية. وإحنا طبعاً الكلام كله اللي بيصير ما منثق فيه.
1: تحولت قصة هند إلى فيلم بعنوان صوت هند رجب رشح لجائزة الأوسكار، كما استشهدت الأمم المتحدة بقضية هند في إطار لجنة تحقيق اتهمت إسرائيل بارتكاب جرائم حرب، وهي اتهامات تنفيها إسرائيل. أميرة دكروري، يوميات الشرق الأوسط، بي بي سي.
3: حمل تطبيق
4: بي بي سي وورلد سيرفيس الجديد،
3: اختر بي بي سي نيوز عربي وتلقى تنبيهات للأخبار الموثوقة والتحقيقات الاستقصائية الجريئة، كل ذلك في مكان واحد. حمل تطبيق بي بي سي وورلد سيرفيس.
5: إلى اليمن، حيث حذر المركز الوطني للأرصاد اليوم من استمرار حالة عدم الاستقرار وتوقع هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة على عدد من المحافظات خلال الساعات 24 القادمة، ويأتي هذا بعد مقتل طفل وإصابة آخر أمس الأربعاء من جراء صاعقة رعدية مفاجئة في حجة شمال غربي البلاد. عن هذه الأجواء استمعنا لشهادات البعض في المحافظة.
24: وقعت عاصفة قدام 3 أيام وأبي توفى من البروق، وإحنا نازحين في مخيم المهربة وإحنا نعاني من الأمطار. اليوم ما يقع كذا، ما يقع رعد اللي إحنا ما نخاف بكايا الأطفال وبكايا النساء وبكايا إحنا بنفوسنا، وحالتنا مزهقة وبيوتنا مفالتة، طرابيننا ممزقة، وكل المخيم كل المخيمات تعاني من هذا الخبر. والله إن أبي توفى حتى ما معي حتى حبة دجاجة داخل بيتي، بيوتنا مراكنا على رايكة، بنينا ما يقع الرعد اللي هم قدان هربوا من كثر البروق، من كثر الرعود، من كثر الأمطار دي توقع علينا، لا فرش لا بطانيات ولا حاجة.
25: ما أنا أشير غنم برق علينا مع المطر، مع ما يرد ربي يبقى برق، وأورنا العيال أورنا بيت ولا أنا معه، وأنا بمشارع ذنب وتعنا وبدون جنات عنا، ما معنا كل شيء، ما معنا تخربنا الدنيا كلها تهدمنا علينا. ودحين بسم الله الرحمن الرحيم إن كنا تعب ولنا الذي تصفون نحنا
26: مطر، وحتى البرقة في مكابة وشلل من هذا الركن لذاك الركن، وربع أكثر على المجاهل ودي محرق، وسقف المطر والجماعة المستشفى حتى نفسي كذلك في المستشفى في غيبوبة، وقمت لها في المستشفى ما وصلني قال انت برقتها، قلت الحمد لله الجسم حرق كامل، فيه ناس برقع وماتوا وفيه ناس برقع وحيوا صابوا الرحمن صابوا.
5: يمنيون من محافظة حجة، وبهم نصل للختام، وتحيات فريق العمل إبراهيم خليل، أميرة دكروري، لمياء عبد الستار، إيهاب أمين، ولكم تحياتي نرمين الذهبي، إلى اللقاء.

أنتم تحبون الاستماع، أما نحن فنعشق الإبداع. راديو بيت لحم 2000، الأولى في بيت لحم.

الفريقة مع انه قدرتي تتخطي حدودك وتحتلي قلبي تلتين دقيقة. طب شو الطريقة؟

أنتم تحبون الاستماع، أما نحن فنعشق الإبداع. راديو بيت لحم 2000، الأولى في بيت لحم.